شيرين تباعا تباعا أغنية جديدة على الراديو 90 90 من سوني ميوزيك.

0: ابن آدم
1: خلقتك للعبادة فلا حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: للراديو 90 90، هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد

0: فتح السيسي يشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، يستعرض خلالها إصلاح البنية المالية الدولية، إصلاح النظام المالي العالمي، ونفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام. وفي السياق ذاته صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيحضر مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي تكريما لرؤساء الدول الإفريقية المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا. كما سيعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة وإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في الشحن البحري. وعلى هامش قمة إفريقيا فرنسا، شارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري حول إصلاح مجلس الأمن. وفي كلمة أمام الاجتماع أكد عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم لمسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن باعتبارها أولوية إفريقية ملحة لتصحيح هيكلة الحوكمة الدولية، مؤكدا ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية جراء استمرار حرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن. نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي نعت الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي رحل بعد مسيرة فنية طويلة أثرت الدراما والسينما والمسرح بأعمال ستظل خالدة في وجدان الجمهور العربي، مقدمة خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه، وداعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. اقتصادي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي. ورياضيا، فاركو يستضيف نظيره مودرن سبورت في 5 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 10 من مجموعة الهبوط لدوري نايل في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط مهمة لتحسين موقفهما في جدول الترتيب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرولايه وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

صباح الخير، صباح الفل، اهلا بالصبحويه وحبايبي، وصباح جديد على راديو 90 ساين اف ام، وصباحكم مطرحه يرحب بكم في حلقه يوم الثلاث 12/5/2026. درجه الحراره النهارده تقترب من الـ40، ايوه 39 19 القاهره، الاسماعيليه بقى 40 17 على طول كده، اسكندريه بص يا سيدي لا اقل شويتين 36 18، نروح لشرم الشيخ والغردقه 37 23، العريش 38 17. خلي بالكم ان درجه الحراره بترتفع. ايوه خلاص يعني مش هنضحك لنفسنا، يعني الصيف بقى الصيف. ولكم باك، انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام وصحتكم فل ومود حضراتكم يكون جميل كده يا رب دايما. صباح علينا على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 90 4، تعالوا نسمع مزيكا كده مختلفه تظبط لك البدايه.

0: Start your day with Ahmed Lewis.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح الفل، خليكم معايا احمد يونس على راديو 99. النهارده بيتم الاحتفال باليوم العالمي للممرضات في ذكرى ميلاد الممرضه فلورنس نايت اللي بيطلقوا عليها اسم السيده حامله المصباح، واللي تم اعتبارها رائده التمريض الحديث واول من وضعت قواعد التمريض، واطلقوا عليها لقب سيده المصباح لانها كانت في الحرب سنه 1854 بتنزل ميادين القتال لوحدها وهي شايله في ايدها مصباح وتدور على المصابين عشان تساعدهم. تحيه لكل ممرضه وكل العاملين في مجال التمريض، بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين ودايما بخير.

0: كل يوم من 7 ل 9 صباحا على الراديو 99.
1: اول مكالمه تليفون تم اجراها في العالم كانت امتى؟ كانت يوم 10 مارس 1876. دي اول مكالمه تليفون في العالم، وكانت بين الكسندر جراهام بيل مخترع التليفون طبعا والمساعد بتاعه توماس واتسون، وقال له فيها: مستر واتسون تعال هنا اريد ان اراك. أول موبايل في العالم بيرجع اختراعه للمهندس الأمريكي مارتن كوبر، وتم عرضه لأول مرة في مؤتمر صحفي لشركة موتوريلا، وده سنة 1973 أول موبايل 73. وخلال المؤتمر كوبر عمل أول مكالمة تليفون من موبايل، ولكن ما تمش طرحه في الأسواق. فضلت الشركة أكتر من 11 سنة بتشتغل على تطويره وتحديثه، وتم طرحه في الأسواق برضو إمتى؟ سنة 1984، وكان وزنه 1.1 كيلو جرام، والبطارية كانت لازم تتشحن 10 ساعات متواصلة عشان تقدر تستخدمها لمدة نص ساعة. مساحة التخزين كانت تكفي بس ل 30 رقم، وسعره كان $4,000. أول رسالة نصية SMS في العالم بعتها المبرمج البريطاني نيل بابوث في يوم 3/12/1992، وكانت مبعوثة لريتشارد جارفيس، وده كان مكتوب فيها أو كان نص الرسالة اللي اتبعتت في أول رسالة في العالم سنة 92، كان مكتوب فيها عيد ميلاد سعيد أو هابي بيرثدي. وكانت الرسالة دي اتباعت مبدئيا في مزاد في باريس ب $150,000. أول واحد اخترع شرايط الكاسيت، وأول حد سجل على شريط كاسيت، هو الهولندي لو أوتنز سنة 1963. ومن وقتها لحد دلوقتي اتباع أكتر من 100 مليار شريط كاسيت وهو صاحب الاختراع. ولكن اختراع شرايط الكاسيت ما دخلش مصر إلا في السبعينات من خلال شركة صوت الحب، وتحديدا سنة 1972، وهي من أعرق الشركات الحقيقة. وتحديدا ظهر أول شريط كاسيت في مصر كان للفنانة وردة، وكان عليه أغنيتين اسمعوني ودندنة. ولكن شهرة شرايط الكاسيت الحقيقية سبب في انتشارها في مصر كان الفنان أحمد عدوية. وأول واحدة أيضا من أكبر شركات الإنتاج في الفترة دي كان شركة عالم الفن لأستاذ محسن جابر. احنا لسه مكملين صباحكم وطرحك على الراديو 90 فام. صباحكم جميل.

تعالوا نقول كلنا طبعا عرفنا خبر وفاه الفنان عبد الرحمن ابو زهره رحمه الله عليه، واللي رحل بعد مسيره فنيه طويله اثرت الدراما والسينما والمسرح باعمال خالده الحقيقه في وجدان الجمهور العربي. ونعت النقابه الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهره. اكدت النقابه برئاسه الدكتور اشرف زكي واعضاء مجلس الاداره بالغ حزنها واسفها لرحيل احد اهم رموز الفن المصري، مقدمه خالص التعازي لاسره الفنان الجميل عبد الرحمن ابو زهره رحمه الله عليه. طبعا ترك إرث فني وإنساني كبير بما قدمه من أدوار متنوعة صنعت مكانة خاصة لدى الجمهور ليبقى اسمه حاضر في تاريخ الفن المصري. فقدت الساحة الفنية قيمة فنية كبيرة لما امتلكه الراحل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من موهبة استثنائية وحضور مميز عبر عقود طويلة من العطاء الفني. عايز اقول لكم حاجه كمان، ان الهيئه العامه للارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده طقس معتدل الحراره في الصباح الباكر، شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، معتدل ليلا. فالنهارده ذروه الارتفاع في درجه الحراره، تاني النهارده ذروه الارتفاع في درجه الحراره. خبر كمان مهم، الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان جدد من جديد ان فيروس هانتا لا يمثل جائحه جديده تشبه كورونا باي شكل من الاشكال، ووضح ان طبيعه انتقاله بتختلف بشكل كبير عن كورونا. واوضح عبد الغفار ان فيروس هانتا بينتقل في الاساس من القوارض للانسان من خلال استنشاق الغبار او لمس الفضلات الملوثه، واشار ان انتقال العدوى من شخص لاخر نادر جدا بعكس فيروس كورونا اللي كان سريع الانتشار بكل الطرق زي ما احنا عارفين. وكمان اشار انه حتى الان لا توجد اي حالات اصابة مؤكدة بفيروس هانتا داخل مصر، واكد ان الوضع الصحي مطمئن وبيتم متابعة كل حاجة بشكل مستمر لحظة بلحظة، ورفع درجة الترصد بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية. ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع ويحفظكم اهم طبعا. صباحكم جميل ايها الصبحوية العظماء، انتم معنا في صباحكم مطرحك على راديو 90 90 FM.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: بسرعة بسرعة بسرعة يا برج الجدي، الفترة دي انت محطوط وسط نقاشات كتير غالبا تخص الشغل ولكن خنيقة قوي، بس بيقولك معلش عديها. الدلو وهدوء اعصابك اللي البعض بيشوفوه برود هو سلاح اليومين دول. احنا عارفين انك من جوه في بركان نار جايدة، لكن خليك بارد على قد ما تقدر من بره واستفزهم بهدوءك. الحوت ما تشغلش بالك غير باللي يستاهل تشغل بالك بيه. الحمل مرة واحدة كده بتطلع في دماغك يا حمل الفكرة وتتحمس تعملها، فممكن تصحى تقلب الدنيا كلها وتغير نظام الساعة 2 بالليل، وممكن تزق في النص وتسيب كل حاجة زي ما هي ويرجع يجيلك الشغف تاني. احنا ما عندناش حل للحالة بتاعتك، الحالة بتاعتك دي حالة الحمل، هنعمل فيها ايه؟ الطور بتحب الاشارات وبتستناها عشان توجهك لحاجات كتير، بس خلي بالك في اشارات ما بتكونش مقصودة ليك خالص ولا بتكون اشارات اصلا، بس انت بتفسرها على مزاجك. وجزء تاني برضو من برج الطور، خلي بالك كتر السف على الفاضي وعلى المليان ما بيديش انطباع ان انت الشخص الفظيع المريع الشنيع، لا ساعات الناس كلامك ده بيقفلوا منه. الجوزاء صحيح غامض اليومين دول ومش مفهوم، بس الناس بتحبك كده زي ما انت بكل تقلباتك المزاجية. يا بختك يا عم الجوزاء. السرطان اليومين دول بالذات بقيت بتاخد كل حاجة جد وتفكر فيها بشكل اوفر، حتى لو الحاجة دي انك تختار تفطر ايه النهاردة او تلبس ايه النهاردة. معقول؟ مش عارف، انا حاسس ان السرطان مش كده. يا سرطانات قولوا لنا انتوا فعلا بقيت تاخدوا الامور جد حتى الفطار؟ ما هو البرج في الدرج اللي بيقول انا عندي سرطانات حواليا كتير مش كده. الاسد اول ما الحر يبدا الفرق يشتغل معاك، وانا عايز اسافر، انا عايز اسافر، شوفوا لي سفريه، عايز اسافر عايز اسافر عايز اسافر سافر شوف بقى اللي سافر معاك. العذراء قصتك انت اللي بتكتبها وبتكتب احداثها وبتحدد ابطالها، وفي ايدك تعيد ترتيبها وفي ايدك تحذف جزء مش عاجبك منها. ففتره الحذف اليومين دول من ابطال القصه جه وقتها. طب الميزان، لو غيرت تفكيرك شوية هتلاقي حل على فكرة، غير بس الطريقة، غير الأسلوب، الأسلوب نغيره. العقرب ما تتوترش بسرعة ولا تشد أعصابك، لأن التوتر بيشتتك ويخليك تغلط أكتر فتتوتر أكتر. طب أعمل إيه ونسمة تتوترش إزاي؟ لا معرفش الحقيقة، كنت ياريتني يعني عرفت أجيبها لنفسي. القوس لما بتكون فرحان ومبسوط من جواك الطاقة اللي بتبقى عندك يا ربي على جمالها، وتكسر الدنيا وتبنيها تاني وبتنشر الطاقة الحلوة على الناس. يا رب بقى نخلينا محافظين عليها يومين اتنين بس، ممكن مش ساعتين. كل العيد ميلاد النهاردة، كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد. شخص بيقولك بيستمتع بكل لحظة في حياته، كاريزمته حلوة، قمصته ربنا ما يوريك، بس ما بيهمتش وفراك ومرفش يستقر في حتة وبيكره اي قيود من اي شكل. لسا صباحك ومطرحك مكمل معاك. ايوه الصبحاوي الفزيع، نسمع ايهاب توفيق البوب اللي مدودني، ونرجع نسمع بعدها فصيلة ورشيدة، ونرجع بعدها للدقيقة الأولى، وبعد كده هرجع لكم يعني معاكم نص ساعة كده برجع تاني.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: عالشغل طبعك متودك والعيس مش ديك.
1: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
2: ياما نفس المشروع ده بقى يكبر ويبقى مزرعة كبيرة، بدل الأوضة يبقى عنبر واتنين وتلاتة.
3: ربنا يعينك.
2: يعني لو كنت تتهدي وتساعدني يا اسماعيل مش كان حالنا بقى غير الحال؟
3: أيوة طبعا أساعدك يا فوفة، ما ساعدكيش ليه؟
2: يعني خلاص هتسيبك من قعدة القهوة دي وتحط دماغك في الشغل معايا؟
3: أقولك إيه، ما تجيبي جوزين تلاتة من الفراخ دي
2: تاني يا اسماعيل، انت مش لسه واخد 5 من اسبوع؟
3: عايز اهادي بيهم واحد حبيبي ياما جاملني، وبصراحة كده ليه عنده مصلحة.
2: هي الجمايل دي ما بتخلص.
4: ايه ده ايش شنط دي كلها فصيلة؟ خير؟
5: دول شوية بطرمانات عسل من القطفة الجديدة، قلت يعني نهادي بيهم حبايبنا. امسك الشنطة دي، اديها للواد حسني اللي شغال معاك في المحل، وامسك دي اديها لسيد بتاع المصمت اللي جنبك، وخد بقى الشنطة دي.
4: ايه ده، حيلك يا فصيلة، انت ناوية توزعي قطفة العسل كلها ولا ايه؟
5: يا اخويا خلي ربنا يبارك
4: ونعم بالله، بس الكمية دي كتير يا فصيلة. لاحظ ان مشروعك لسه في اوله، لازم تعمل حسابك في عدد البطرمانات اللي هتطلعيهم هدية عشان ما تتعوريش في التكاليف والمكسب. يا ترى سماح بقى شريكتك موافقة على البزخ اللي انت بتعمليه ده؟
5: يا سلام، وهي هترفض ليه يعني؟ انا بفكر لقدام، عايزاهم يدوقوا العسل فيعرفوا قيمته فيرجعوا يشتروا مننا تاني، دعاية يعني يا ابو الامجاد.
4: بصي بقى يا بيزنس وومن، انت موضوع الدعاية ده بيحير ناس كتير، في اللي بيصرف بزيادة ويلاقي نفسه خسران، وفي اللي بيبخل فمحدش بيسمع عنه. الصح اننا نحسبها بالعقل، وبكرة هتعرفي ان كلامك اللي مصلحتك.
5: اهو انت كده طول عمرك مفيش حاجة بعملها وتعجبك ابدا.
6: معقولة اللي بتقوليه ده يا عفاف؟ انت كده بتحكمي على مشروعك بالفشل لو الموضوع كمل على كده.
2: طب اعمل ايه بس يا ابلة رشيدة؟ يعني هقول لجوزي لا؟
6: طب واخت جوزك وجارتك سعدية وغيرها، ده انت فاضل تنادي في الميكروفون وتقولي يلي عايز فرختين تلاتة هدية تعال عندنا.
2: ما انا بتحرج منهم وما بعرفش اقول لهم ايه.
6: الحرج ما بيأكلش عيش يا عفاف، ما دمتي مكسوفة تمشيها صح كان اولى توفري مجهودك وفلوسك.
2: يعني انا كده فاشلة؟
6: لا يا حبيبتي انت مش فاشلة ولا حاجة، بس لازم تجمدي قلبك كده وتفصلي بين ميزانية المشروع وبين أي مصروفات تانية، ده شقاكي وتعبك. ما تنسيش إنك واخدة قرض ولازم تبقي ملتزمة بالسداد،

0: علشان نسمع لبعض الأمثال يا فصيلة.
1: خلاصة الكلام عايزة ايه دلوقتي؟
0: عايزك تعقلي شوية وتفكري في شغلنا ومصلحتنا، يا كده يا كل حي يروح لحاله ويشوف مصلحة.
2: يا راجل حس شوية بقى، أنا مستلفة فلوس وهدى حيلي في تربية الفراخ دي عشان أعمل قرشين يسندوا معانا ونربي ولادنا، وبدل ما تحط إيدك وتساعدني بتسحب لك كل يوم والتاني فرختين تلاتة.
3: أنا عارف إنك مش هتريحيني، خلاص يا عفاف أنا مش عايز منك حاجة، وبيخلي الفراخ تنفعك. أقولك أنا ماشي من قدامك خالص، اوعوا كده أنتوا كمان، جاتكم شوطة تاخدكم وتريحنا منكم.
2: هقول إيه؟ ربنا يسامحك ويهدي لك نفسك يا اسماعيل يا ابن شفيقة.
4: أنا قلت خلاص يعني خلاص.
0: على قولك يا حبيبتي، هو أنا يعني اللي
5: وبعدين معاكو، بدل ما تتكلموا بالعقل هتتنقروا زي الفراخ.
4: طب احكمي بينا يا رشيدة، أنا عايزة مصلحتنا، فبهاجي الناس عشان تعرفنا وتعرف مشروعنا. بذمتك بقى أنا غلطانة؟
5: أنت صح يا فصيلة في المبدأ، لكن التطبيق كان غلط.
4: الإيه؟
5: التطبيق.
0: أنا قلت كده لكن ال...
5: وانت كمان غلطانة يا سماح، لانك مش بتفكري غير تحت رجليكي.
0: انا غلطانة؟ انا؟
5: طبعا، لانكم لازم تفكروا تعملوا دعاية لمشروعكم، وإلا محدش هيشتري منكم وهتخسروا. لكن برضو يا فصيلة لازم نعرف نصرف قد ايه، مش نبعزق كده على الفاضي والمليان.
4: طب ودي بقى ان شاء الله نحسبها ازاي؟
5: عشان مشروعكم لسه جديد يبقى تصرفوا من 10% ل20% على الدعاية علشان الناس تعرف انكم موجودين، ولما تكبروا شوية وتتعرفوا ممكن تقل النسبة دي لحد 5%.
4: يا لهوي، ده انا كنت كده بقى خربها قوي. والله مجدي جوزي ده كان عنده حق. طب معلش، حقك عليا يا سماح.
0: يعني بعد كده هنفكر مع بعض في كل حاجة يا فصيلة؟
4: طبعا، ده انت حبيبتي والله. هو أنا ليه بركة اللي أنتي؟ طب ده حتى النحل خلاص خد عليكو وبقيتوا عشرة.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التمثيل هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عمار، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبد الله، أمنية بكر، بسام، الحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاول، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك اليوم في الجلسات الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، يستعرض خلالها إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي ونفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام. الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في عشاء العمل الرسمي الذي أقيم بقصر الرئاسة الكينية، واستضافت الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا تكريما لرؤساء الدول المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا. شهد عشاء العمل حضورا واسعا من القادة الأفارقة ورؤساء الوفود المشاركة إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

0: حيث دارت مناقشات حول آفاق التعاون الإفريقي الفرنسي وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين على الصعيد التنموي، فضلا عن التشاور السياسي بشأن آلية التعامل مع الأزمات الراهنة خاصة في الساحة الإفريقية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى في لقاء جانبي بعدد من وزراء الخارجية المشاركين على هامش قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في نيروبي، حيث التقى بكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا وجان نويل بارو وزير خارجية فرنسا. شهد اللقاء الجانبي تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم السلم والأمن والاستقرار في القارة وتعزيز التكامل الاقتصادي وتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا المطروحة على الأجندة الإفريقية والدولية. كما التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية بكل من الحاج موسى كبا وزير خارجية سيراليون، وسارة بيسولو نيانتي وزيرة خارجية ليبيريا، وسليمة أشبي موسافي وزيرة خارجية ناميبيا، وبيانكا أوغورو وزيرة خارجية نيجيريا. تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين مصر والدول الشقيقة، إلى جانب بحث فرص تطوير التعاون في المجالات السياسية الاقتصادية والتنموية. وصلت إلى قطاع غزة قافلة المساعدات الإنسانية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلاسل غذائية وخيم إيوائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. سمع دوي صفرة إنذار في بلدة مجدل شمس في الجولان إثر الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة، ومن جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض هدفا جويا في منطقة تنتشر فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام صرح بأن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 موقعا في جنوب لبنان، وهو ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب النهر الليطاني والتي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية. الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية نعوا ببلاغ الحزن والأسى الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي وافته المنية مساء أمس بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة ليلا، ومشيرة إلى أن البلاد تشهد اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة. اقتصاديا، البنك المركزي المصري يعقد اجتماع أسعار الفائدة الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداعي والإقراض. ورياضيا، فريق أتلتيكو مدريد الإسباني يحل ضيفا على أوساسونا في 10:30 مساء ضمن مباريات الجولة 36 من منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم؟ لما جه ميعاد الجامعة والتقديم، الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: Today with Ahmed Yunus.

0: اصحى كده وقول يا صبح
1: يا صبح
0: صباحك ومطرحك 7 الصبح على الراديو 90 90. اصل الحكايه فيها يونس.
2: صباح الفل من جديد، انتم معنا في صباحكم مطرحك على الراديو 90 90 فم. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري، وفي اكتر من حد سال بيقول كوبري اكتوبر واقف بطريقه كبيره قوي. طيب يبقى زميلنا العزيز محمد صبر يقول لنا ايه الدنيا. صبر صباح الفل والهنا عليك حبيبي.
3: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والساده المستمعين الكرام.
2: في حاجه على كوبري اكتوبر؟
3: خلينا نبدا النهارده من محافظه القاهره وتحديدا اعلى كوبري اكتوبر. اعلى كوبري اكتوبر اللي جاي دلوقتي من مناطق مدينه نصر ومتجه لمناطق وسط المدينه، عندنا بعض الكثافات المرتفعه معانا نسبيا نتيجه ان كان عندنا مصادمه، وتحديدا اعلى منطقه بغوص اللي هي عند منطقه غمره، وبالتالي لها تاثير معانا على الاتجاه القادم من مناطق مدينه نصر ومطلع العروبه متجه الى مناطق وسط المدينه. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر الخدمات المروريه الان وبيتم رفعها الان. خلينا نخفف الاحجام المروريه اعلى كوبري اكتوبر خاصه اللي خارج من مناطق شرق القاهره، هنروح نستخدم المسطحات الارضيه هيكون بديل. اللي خارج من مناطق مصر الجديده ورايح منطقه وسط البلد نروح دلوقتي نستخدم محور روكس الجديد. اللي خارج من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومتجه لمناطق وسط البلد وجاي ايضا من مناطق مصطفى النحاس والحي السابع والحي السادس نروح نستخدم محور جهان السادات. ونروح نستخدم المسطحات الارضيه هيكون بديل ايضا شارع لطفي السيد هيكون بديل، ونطلع كوبري اكتوبر مطلعه ممكن من مناطق رمسيس. وكده ده احنا خففنا كل الاحجام المريه اعلى كوبري اكتوبر. كذلك بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا اعلى كوبري 15 مايو هنستخدم باقي الكباري الاخرى لتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، واعلى كوبري حدائق القبه على كوبري حلميه الزيتون بعض الكثافات اللي نازل على مناطق مصر الجديده وشرق القاهره هنروح نستخدم كوبري سرايا القبه، والكورنيش بعض الكثافات عند منطقه رود الفرج اللي رايح ليه مناطق وسط البلد هنروح نستخدم النهارده امتداد احمد حلمي، وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في نطاق محافظه الجيزه اللي جاي من محور صفت ومتجه الى جامعه القاهره هنروح نستخدم منزل محور احمد عرابي. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات المرتفعه معانا اعلى مناطق الورق نتيجه ان كان عندنا مصادمه، والاداره العامه المرور وجهت بنشر الخدمات المرورية بعض الكثافات أعلى منطقة رود الفرج، وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا كذلك أعلى مناطق المرج ومناطق السلام، وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا أعلى منطقة الكنيسة المتجه إلى مناطق المنيب. بالنسبة لي باقي الحركة المرورية داخل كافة المحافظات ما زالت حتى الآن بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش أي مؤثرات سوى الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين، وبننصح السادة المستمعين استخدامنا الطرق البديلة حتى تنتهي فترة الذروة الصباحية عشان نخفف الأحجام المرورية حتى تنتهي هذه فترة الذروة الصباحية.
2: شكرك يا صابر وصباحك جميل، وتابعنا اول باول كده، بس اول ما كوبري اكتوبر يبقى ماشي تمام والحركه تعود فيه 100% كده قول لنا على طول. الله يخليك.
3: هطمن سيادتك ونطمن الساده المستمعين خلال البرنامج ان شاء الله استاذ احمد، ونطمن الساده قائدي المركبات خلال فتره الذروه الصباحيه بعد عقب انتهاء الحادث وعوده الحركه المروريه لطبيعتها.
2: صابر انا اقول لك حاجه بس ما تتريقش عليا. انا لما انت بتقول قائدي المركبات بحس مش عارف بتخيل ان السايقه سفن. اول ما بتقول والله قائد المركبات انا عارف انت بتكلم لغه عربيه صح، هو ده الصح، بس مش عارف انا بتخيل ناس مركب في الشارع.
3: لا ده احنا كده اتكلمنا كده باللغه العربيه فصحى ولغه عربيه عامه.
2: لغه عربيه خالص اللي انا بعمله. صباح الجميل وزي
3: العسل. صباح الفل، صباح الورد، صباح الجمال.

0: يجمد لي صباحك ومطرحك.
1: اخترنا لكم النهارده كوميدي صباحك ومطرحك النجم محمد فؤاد، مجموعة أجزاء من أغاني مختلفة لمحمد فؤاد. على الصوت بقى واتبسط واسمع علشان الراجل ده

0: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: نشرة أخبار جرى إيه؟
2: في عالم التكنولوجي والبلاتفورمز والابليكيشنز، خلينا اقول لك في نشرة اخبار التكنولوجي، واتساب بدا في اتاحة خدمة واتساب بلس، ايوه، لعدد محدودين من مستخدمي ايفون، بيتيح للمستخدمين تجربة مزايا جديدة مش موجودة في النسخة المعتادة بتاعتنا، زي توفير متجر الستيكرز ومؤثرات متحركة وتخصيص واجهات التطبيق والاختيار ما بين الوان متعددة. وده بيلمح لايه اللي جاي، ان واتساب هيبقى باشتراكات في الغالب. تيك توك بدأت في إتاحة خيار جديد بيوفر تجربة مختلفة خالية من الإعلانات لمستخدميها في المملكة المتحدة في مقابل اشتراك شهري لتقليل التشتت أثناء الاستخدام. فتيك توك يبقى باشتراك بس عشان ما يجيلكش إعلانات. أوبن إي آي أعلنت عن ميزة جديدة في تشات جي بي تي باسم جهات الاتصال الموثوقة لتوفير طبقة أمان إضافية للمستخدم اللي ممكن يكون بيمر بأزمات نفسية حادة، وبتظهر وبتبين لهم مؤشرات الخطر ونوايا إيذاء النفس أثناء المحادثات. ومن خلال الميزة دي بيتم تبليغ جهات الاتصال الموثوقة غصب عن المستخدم لإنقاذه ومحاولة حل مشاكله فورا. كرواتيا أطلقت خدمة تجارية جديدة لسيارات التاكسي ذاتية القيادة، والأول مرة في أوروبا بيتم توفير رحلات آلية من وسط المدينة لمطار العاصمة والعكس. ورغم أن الموضوع بيمشي من غير أي تدخل بشري، لكن لزيادة الأمان في مراقب بيكون موجود جوه كل تاكسي علشان أي حدث طارئ، يعني عاملينه من غير سواق بس في مراقب مكان السواق. شركة سابي أعلنت عن تطوير آيس كاب، صوف عنده القدرة على فحص إشارات المخ بشكل مباشر، ويقدر يحول الإشارات دي اللي هي الحاجة اللي المستخدم بيفكر فيها لنص مكتوب بسرعة 30 كلمة في الدقيقة. الفايدة معرفش،
3: أقوله الحق.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: قبل السلام وقبل ما نمشي عايزين نقول للأبراج، اسمع يا سيدي اسمع يا سيدي، البرج في الدرج جاي يقولك ايه يا برج الجدي، انت محطوط اليومين دول في وسط النقاشات بتخص الشغل ومرهقة جدا، بس بيقولك اتحمل معلش، في منها ثمر هتطلع، بس اتحمل بقى النقاشات دي يعني. البلو بيقولك هدوء أعصابك اللي باين من بره ده المستفز للناس، حلو وجميل بس انت عارف انك من جوه ولا هادي ولا بتاع، ف يعني ماشي حاربهم باستفزازك بهدوءك بكل حاجة، بس بلاش من جوه تكون تعبان قوي بالشكل ده. الحوت ما تشغلش بالك غير باللي يستاهل انك تشغل بالك بيه. الحمل مرة واحدة كده بتطلع في دماغك الفكرة وتتحمس، فممكن تصحى تقلب البيت كله وتغير نظامه الساعة 2 بالليل، وممكن تزهق في النص وتسيب كل حاجة زي ما هي لحد ما يجيلك الشغف تاني. انت شخص يعني طالع نازل ومفيش وتيرة واحدة. الطور بتحب الإشارات وبتستناها عشان توجهك لحاجات كتير، بس خلي بالك في إشارات ما بتكونش مقصودة ليك ولا موجهة ليك، بتاخدها غلط. الجوزاء غامض مش مفهوم اليومين دول وعلى غير العادة، بس الناس بتحبك يا عم، انت جوزائي وبكل تقلباتك بيحبوك، بس حتة الغموض دي مش لايق عليك يا عم. السرطان اليومين دول بالذات بتاخد كل حاجة بجدية وتفكر فيها بشكل مبالغ فيه، ده حتى راجل الفطار بقيت تاخده بجدية، مش فاهمك مالك يا سرطان. الاسد اول ما الحر يبدا الفرق يشتغل والزهق والملل، وعايز اسافر، شوفوا لي سفريه، انا عايز اروح اشوف البحر، انا هموت على شكل البحر. ماشي اسد. طب العذراء، قصتك انت اللي بتكتبها وقصتك انت اللي بتحدد احداثها وبتحدد ابطالها وبتلغي ابطال منها وبترجع ناس بعد ما كانوا في الصف الاول من الابطال بقوا مساعدين بقوا دور تاني تالت عاشر، ده لدرجة انك ممكن تحذف المشاهد اللي مش عاجباك يا عذراء، قصتك بتاعتك انت. طب الميزان، لو غيرت تفكيرك شوية هتلاقي حل مناسب للموضوع اللي شاغل بالك ومأزمنا شوية، بس غير طريقة التفكير. العقرب، حاول لا تتوتر بسرعة ولا تشد أعصابك أكتر من كده، لأن أنت مشتت بما فيه الكفاية يا عقرب. وأخيرا القوس، لما بتكون فرحان ومبسوط بجد من جواك يا فرحة الناس اللي حواليك يا فرحتهم، أما بقى لما يكون العكس الله يكون في عون الناس اللي حواليك، يا رب يزيدك فرحة يا رب. وانتوا كلكم قولوا امين. النهارده 12/5 كل سنه وكل العيد ميلاد النهارده طيبين، بيحب يستمتع بكل لحظه، عنده كاريزما مفيش منه اتنين، يقعد القعده كده ياكل القعده بعينيه، سلام على عينيك. العيب بس ان انت فراك وما بتتهدش وما بتهمدش وبتحبش الروتين ولا الارتباطات باي شكل، بس كعاده مواليد شهر 5 كلهم طيبين قوي، طيبين دلدقه طيابه كده. خلصت حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك، يا رب تكون عجبتكم بمود المزيكا بتاعها المختلف النهارده من اول دقيقه لاخر دقيقه. شكرا، نلتقي غدا دقايق وتبقى معاك وفاء شهبور والدقيقه الاولى، وبعد كده اكيد ساعه جامده جدا من لسه صبح مع فادي وعبير. خليك على راديو 90 90 FM، اوعى تروح حته تانيه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بخالص العزاء في وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي قدم أعمالا فنية قيمة ومميزة في المسرح والسينما والتلفزيون، متمنيا أن يتغمده الله بالرحمة والإحسان، وقدم أصدق المواساة لأهله ومحبيه. جاء ذلك على حسابات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك اليوم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة أكثر من 30 دولة إفريقية بقمة إفريقيا فرنسا التي انطلقت بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام لبحث سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول الإفريقية. ويشارك بالقمة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوش ورئيس الاتحاد الإفريقي وقادة الأعمال والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية

وممثلو قطاع الأعمال الإفريقي والفرنسي. ويتضمن جدول أعمال القمة قضايا السلام والأمن، تفعيل التمويل المستدام وإصلاح النظام المالي الدولي، التحولات في قطاع الطاقة والتصنيع الأخضر، وتطوير الاقتصاد الأزرق والبنية التحتية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والصحة. الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في عشاء العمل الرسمي الذي أقيم بقصر الرئاسة الكينية، واستضافه الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا تكريما لرؤساء الدول المشاركين في قمة إفريقيا فرنسا. شهد عشاء العمل حضورا واسعا من القادة الأفارقة ورؤساء الوفود المشاركة إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث دارت مناقشات حول أفاق التعاون الإفريقي الفرنسي وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين على الصعيد التنموي، فضلا عن التشاور السياسي بشأن آليات التعامل مع الأزمات الراهنة خاصة في الساحة الإفريقية. وعلى هامش قمة أفريقيا فرنسا المنعقدة في نيروبي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بباري فوري وزير خارجية سيشيل، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والاحتفال العام الجاري بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسيشيل، مؤكدا الحرص على الاستفادة من الزخم الذي تمثل هذه المناسبة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. كما التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بتريز فانجر وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء مستجدة الأوضاع في شرق الكونغو، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لكافة جهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ تسوية سياسية شاملة تسهم في تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى. مسؤولون أمريكيون قالوا إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري بعد تعثر المفاوضات مع طهران. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في الصباح، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا، مشيرة إلى أن البلاد تشهد اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت في بداية التعاملات بالأسواق الأسيوية اليوم مع استمرار المخاوف إزاء الإمدادات، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا لتصل إلى 104.5 دولار للبرميل. ورياضيا، الاتحاد المصري لكرة اليد يقيم اليوم احتفالية كبرى لتكريم المنتخب الوطني الأول للرجال بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا الأخيرة في 9 مساء بحضور وزير الرياضة جوهر نبيل إلى جانب قيادات الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالكامل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: صباح الفل على كل سامعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح وموجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم. صباح الفل يا عبير.
1: صباح الفل فادي.
0: ازيك يا عبير؟
1: ازيك عامل ايه؟
0: فيه؟
1: انا موجودة ماش. ومتحمسة جدا. لسه بقول فادي النهاردة انا الصبح كنت صحية بتأخرة وقعدت اقول نفسي ايه بالراحة انتي بتأخرة ليه، وقعدت بقى ايه اعمل نفسي زيكم قاعد اقول ايه واحدة واحدة بتجري ليه، واحدة واحدة ورانا ايه، على مهلك يا حبيبتي مفيش اي حاجة.
2: بتجري ليه؟
1: أيوه.
0: على مهلك يا عبير
1: مفيش حاجة إيه؟
2: على مهلك يا حبيبي.
1: وفعلا نجحت ونزلت عادي جدا وجيت الحمد لله بالسلامة والدنيا تمام، وكنت متحمسة جدا أول ما صحيت لأن افتكرت أن النهاردة الثلاث، ودي حاجة غريبة جدا بس أنا بحب قوي أن احنا فقرة جاي بيشكي راجع يحكي.
0: لو أنت أول مرة تسمعنا فجاي بيشكي أو يعني هي مش حاجة ليها علاقة بالشكاوات والحاجات دي كلها، بس دايما كلنا جوانا حاجة شغلة بالنا، عارف فكرة أن أنت محتاج تقعد تفكر، محتاج تفرغ الحاجة اللي جوه دماغك دي علشان تاخد رأي غيرك، بس انت مش تاخد رأي حد عارفك وعارف التفاصيل، انت تاخد رأي مستمعين الراديو 90-90 ومستمعين برنامج لسه الصبح. وفادي وعبير هيبقوا يعني حلقة وصل، بس يعني انت هتقول لنا على الواتساب على 010-490-904 ايه الحاجة اللي انت محتار فيها او شغلة بالك او يعني قرار في دماغك، قرار ليه علاقة بشغلك، قرار ليه علاقة بحياتك، ليه علاقة بعلاقة معينة،
1: مفيش مشكلة،
0: عايز تسألنا في اي حاجة فاحنا هناخد رأي بقى كل الناس، فاهم يعني؟ من غير لو هي حاجة يعني برايفت قوي مش هنقول اسمك، لو حاجة برايفت قوي قوي هنقول
1: عادي بالرقم. لا لا بنهزر، لا من
0: إذا لو حد متجوز على
1: مراته لا لا لا عادي، انتوا قولوا اللي انتوا عايزينه كله من ابسط التفاصيل لاصعبها، يعني من التفاصيل اللي هو صباح الخير انا مش عارفه افطر ايه، صباح الخير
0: ولا طعميه
1: مثلا، او مثلا انا مثلا صاحي الصبح مش قادر انزل ولا منزلش، اخد علامه، عارفين الحاجات دي ساعات بقى بيبقى وبالذات في بدايه اليوم بيبقى عنده قرارات كتير قوي محتاجه فلتره مش منطقيه، يعني في حاجات بتبقى محتاجه اللي هو انا مش هفلترك منطقيا، انا هفلترك باللي هو ايه يس اور نو،
0: يعني الوان دي ولا لا، يعني النهارده خلي بالكم الجو حر شويتين ثلاثه، فيعني خلينا فواتح بقى وحاجات يعني تبقى ما تحسكش بالحر اكتر عشان ما تقريفش على اللي حواليك، فدي أيوة حاجه صح. مهمه.
1: لا الجو حر شويه والنهارده ممكن يوصل كمان ل 7-38، فالموضوع يعني ايه خدوا بالكم من نفسكم كده واشربوا ميه كتير وحاولوا ان انتوا تكونوا يعني هايدريتد كفايه عشان الشمس، ما تحاولوش برده تقفوا في الشمس بشكل مباشر على قد برده تقدروا، لو حد مضطر ياخد كاب معاه ياخد شمسيه عادي، يعني مش اي حاجه لو ماشي بشمسيه كده شكلك مختلف، اذا الدنيا بتمطر عندكم لا
0: عادي ماشي. عبير قالت لنا يعني هات شمسيه عادي مفيش مشكله. طيب ابعت لنا على الواتساب على 010-490-904 ايه الحاجه اللي شغله بالك دلوقتي وعايز تاخد راي يعني ناس كتيره انت مش عارفها ولا هم عارفينك.
1: واضح ان انت بتلمح بالاغنيه دي.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلتة الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنتكلم مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ودايما كده موجودين مع بعض من الحد للخميس من 9 ل 10. رقم الواتساب 010 490 90 4. جاي بيشكي؟
2: رجع يشكي طبعا.
1: لا جاي بيشكي بايه؟
2: كريم. كريم بيقول انا كنت بحارب وانا نازل الصبح ومش عايز اروح الشغل بسبب الجو. شوف حضراتكم الجو، الجو فعلا غريب. مش محتاجه اقول بقى
1: مش هنا
2: بره مصر.
1: ماشي. ايه ده يا كريم، انت فين؟ اوكي.
2: هو كان قال حاجه قبل كده بس مش فاكره. كان
1: كريم بره مصر ممكن، والجو عنده ايه يعني؟ ساقع
2: شكله برد.
1: كريم بيسمعنا من النمسا.
2: طب ده برد قوي ده، صح؟
1: مش عارف.
2: درجة
1: تيجي نروح؟
2: لا لا معقوله،
1: تعالي نتاكد
2: من البرنامج من هناك من النمسا.
1: انا الشنطه في العربيه.
2: عامه احنا لو رحنا هناك هنعمل قلق، خد بالك. نتكلم بالعربي والناس مش تفهمنا، بس تمام.
1: ما هنعمل قلق اللي هم مش فاهمين.
2: ايوه بالظبط كده. ماشي. حد بيقول انا بقالي فتره، كريم بيقول انا بقالي فتره مش عارف اخد قرار اروح الجيم ولا اقضي تمارين في البيت واريح دماغي.
1: بص،
2: قرار محتاج شكيمه. قوة شكيمة، مش عارفة اكتبها صح ولا لا، بس
1: هو صح. او بيقول لنا درجة حرارة 7 دلوقتي. طب مش برد قوي؟ طالما مش 5
2: حلو يعني.
1: مش برد،
2: عايز الجو حلو جدا يعني.
1: احنا شهر كمان هتلاقينا ماشيين بالعوامات عادي، والدنيا حلوة عندنا هنا وتمام. بنغيزك. اوكي تعالى مصر. ارجع قضي الصيف هنا، هتنبسط جدا. طيب هو عايز يروح الجيم ولا لا؟ او يتمرن يعني في البيت. دايما التجربه دي بتبقى لو انت مش متعود ان انت تتمرن في البيت، هي محتاجه التزام يعني. طبعا. سواء جيم او تمرين في البيت فمحتاجه التزام. ومن اي حد بقى جرب سمعنا دلوقتي ممكن ان هو يقول لنا التجربه دي، سواء جرب ان هو يتمرن في البيت كتير وجاب نتيجه، ولا الالتزام اكتر يكون في الجيم وان انت رايح في مواعيدك.
2: بص، هو خد بالك، هو في حاجات كتير قوي دلوقتي على يوتيوب بجد، بروجرامز اللي هو حد بيعمل بروجرام تقدر تعمله معاه وتشوف نفس الريزلتس. بس زي ما فادي بيقول هي محتاجه فعلا قوه شكيمه. هو في حد تقريبا بعيرنا او حاجه، ده اسلام بيقول النمسا بيتكلموا الماني.
1: باريس بقى عربي.
2: درجه الحراره 4 ساعتك على فكره. هو احنا سواء جينا لك
1: مش هنعلي على بعض،
2: رحنا النمسا
1: هنتكلم عربي.
2: هنتكلم عربي
1: لان هواها مصري،
2: لان هنعمل قلق.
1: بالظبط.
2: لا محدش هيفهم، بس هنعمل قلق.
1: لا لا باريس هيفهمونا عادي.
2: باريس فيها عرب كتير. ده حقيقي. في حد بيقول صباح الخير، نور الدين بيقول صباح الخير، انا ساكن في اكتوبر وشغلي في الماظة، بقعد الطريق كله معاكو.
1: احنا هنكلمك، نقعد احنا معاك دلوقتي بعد الغنوة اللي جاي على طول.
2: سألته هل عندك حاجة يعني مش عارف
1: بتشتكي من
2: كده
1: ايه او بتحكي ايه؟
2: قال لي ما عنديش. هل نكلمه نطلع له شكوى
1: هندور
2: كده فيه ولا حرام؟
1: ابعتولنا اكتر على الواتساب على 010 490 90 4. لو انت كمان طريقك طويل جدا جدا فقول لنا، سواء بقى طريق سفر او طريقك اليومي فمشاويرك هي طويله شويه، فاحنا موجودين معاك علشان نسليك. اعتبرنا قاعدين جنبك في العربيه، قاعدين وراك في العربيه اللي جنبك، احنا معاك مفيش اي مشكله. فعلي الراديو 90 90 لسه الصبح.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: مرة تانية بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. معانا تليفون من نور الدين. يا نور صباح الفل.
2: صباح الفل نور.
1: يا نور ازيك؟ يا انت علم. كويس؟ طب وايه اللي حصل؟
2: متأكد انه هذا التليفون؟
1: والله اهو
2: نور
1: عدد نور. واحد تليفون. طب يا نور رجع كلمنا تاني لان هو الطريق كان طويل فممكن يكون بس فصل منه في الشبكة او حاجة. رجع كلمنا علشان يعني كان غالبا هيشتكي ان الطريق طويل جدا.
2: في بقى خلود بتقول لك ايه؟ بتقول لك شكوتي مش بفضل الشتاء والخريف ببرد بسرعه. لا دي حاجه بقى يعني
1: شتاء وخريف. لا طب احنا إيه؟ كده في الجو المفضل بالنسبه لك
2: يعني إيه؟ ما بتحبش الشتاء ولا الخريف؟
1: ماشي احنا تمام دلوقتي.
2: ايه بتشتكي لك؟ مش انت اللي قلت تشتكوا؟
1: ما...
2: وانت حددت تشتكوا في ايه؟ اهو بقى دي الولاد بقى لما نقول
1: ايه احنا قلنا في اي حاجه. طيب يعني بتتعاملي ازاي في الشتاء والخريف؟
2: احلها لك ازاي؟
1: ايه ده موضوع كبير جدا.
2: ايوه في ايه
1: ممكن على فكره بالنسبه للناس انه يقدر ان هو يبقى عنده قدره انتاجيه، هي جمله شويه كبيره بس يبقى قادر فعلا انه يركز ويعمل الحاجات اللي وراه وشغله وكل حاجه في وقت معين.
2: مثلا في وقت اكتر من سيزن اكتر من سيزن.
1: انا في الصيف ممكن يبقى كده
2: انت اكتر في الصيف.
1: مش الشتاء بخس في الصيف اشتغل.
2: في الشتاء بتخس في ده انت عكس البني
1: مشكله أمين. كبيره عندنا وسالي دايما سالي سعيد عندنا نفس الازمه دي.
2: تخس في الشتاء ده الانسان بياكل بسهولة. في الشتاء
1: كده كده
2: بجد والله. اصل الانسان عاده بياكل كده في الشتاء لانه بردان
1: الانسان ده اللي هو بيركز في الاكل
2: بيركز في الاكل. ايوه. طيب في حد باعت بيقول صباح الفل عليكم احلى ناس في الدنيا، فاكرين لما قلت لكم اني باخد كورس تفصيل بعد ما عملت اول جيبه فرقتها لاتنين من اصحاب محلات لبس وفي وسط البلد عجبتهم قوي وقالوا لي ان هم ممكن يعرضوا شغلي عندهم، بس انا لسه كنت بفكر اخد انا كنت باخد الكورس لنفسي مش عشان اشتغل بيه. اشتغل بيه طبعا يعني اي حاجه فيها شغل نشتغل على طول يا جماعه.
1: صباح الخير عليكم. جاي اشكي من واحد صاحبي في الشغل قاعد جنبي مش مبطل اكل. طيب مجال الشغل ايه مبدئيا اللي هيسمح ان انتوا الاثنين شغالين وهو قاعد ياكل ياكل ياكل؟ وبعدين هو كل يوم ولا النهارده بس؟ يعني انت بتشتكي النهارده بس ولا يعني؟ طب
2: ولو بياكل ازاي؟ مش بيديك حته؟ مش بيديك اكل؟
1: انتوا دلوقتي على فكره قد نعمل مشاكل بسيطه
2: بس بدخلونا في تفاصيل كبيره عن
1: بس حلها ازاي؟
2: لا ثانيه
1: اقعد في حته تانية.
2: لا وليه اقعد في حته تانية؟ كل معاه
1: كل معاه ممكن هو واكل.
2: لا لو واكل يبقى صاحبه ما ياكلش. دي من وبعدين ياكل قبل ما صاحبه كده؟ حاسه انه لا.
1: طيب انا خلود بقى بحب وافضل الصيف علشان المثل يعني بيقول الدفع عفا والبرد ماشي. مودي بيكون احسن يعني في الصيف. ماشي يعني خليكي بقى معانا في الصيف بما انك يعني من الناس اللي بتحبي كده، فالجو بتاع النهارده هو صيف جدا فهتبقي مبسوطه. وبالنسبه بقى صاحبك اللي بياكل جنبك صاحبك ده من وكل معاه
2: وما ينفعش ياكل فطار دلوقتي. لازم نفطر مع بعض في لازم اليوم كده يبقى في حماس لما نبقى عارفين ان احنا نفطر مع بعض النهارده، احساس حلو.
1: طيب ارجعوا كلمونا تاني على 2-18-10-8-66 او كمان على الواتساب على 010-400-90-90-4.

0: مسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكلم مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. وفكره جاي بيشكي راجع يحكي هي يعني الشكوى اللي جوه دماغك كده، حاجه شغله بالك وانت عايز ان انت تقولها وتحكيها لكل مستمعين الراديو 90 90 عشان يقولوا رايهم معاك او يفكروا معاك، بدل ما تبقى بتفكر لوحدك نبقى بنفكر اسره مع بعضينا بشكل ألذ. يعني
2: احنا في خطر بقى لان احنا جالنا مسج احنا مش عارفين، احنا بقالنا دقيقه كده باصين اللي هو احنا مش عارفين نقول ايه، مش عارفين هنتصرف ازاي.
1: بس هي بتبقى مواقف حقيقيه، يعني هي في واحده بتقول صاحبتي مخطوبة لواحد وهم مبسوطين وتمام جدا وزي الفل، وقريب يعني قابلته صدفة في مكان وكان قاعد مع بنت تانية،
2: واضح ان هي كانت قاعدة رومانسية،
1: يعني واضح ان هي مش قاعدة شغل مثلا ولا اي حاجة زي كده. فهل هي
2: ولما روحت سلمت عليه
1: اتوتر شوية سلم بس اتوتر، فهل اروح اعرف او المح لصاحبتي ولا بلاش انا كده يعني افضل ساكتة؟
2: ده موقف وحش قوي يا فادي، موقف وحش قوي.
1: واحنا مش هنقول رأينا، انتوا هتقولوا رأيكم، او لو اي حد اتعرض لموقف شبه ده يقول اذا كان الصح انه يعرف البنت او يعرف طرف يعني التاني ويتأكد، ممكن تبقى الموضوع يخلص عادي. يعني خلينا ماشيين في السيناريو الملائكي كويس، انها تقول له هتروح يعني تعرف صاحبتها تقول لها ماشي، لا دي زميلته في الشغل مثلا، او انا عارفه.
2: بص مش عارفه
1: مثلا،
2: بس هي اصلا صعبه قوي اعتقد، يعني هي الموقف وحش قوي. انتوا شايفين ان هي البنت تروح تقول لصاحبتها ولا ما تقولش وملهاش دعوه، تقول ان الولد فعلا شافته وان هي حاسه ان في حاجه لان هو توتر قوي،
1: تنور طريق صاحبتها يعني من الاخر وانتوا عارفين اللي هو يعني تديها الهنت، ولا تقول بالظبط يعني تقول برضو حاجه يعني تلميحه، ولا تقول انا شفته فلان قاعد وشفته كذا
2: فتأكدي.
1: روحي اتاكدي يا بنتي، ربنا ينور طريقك.
2: ايه ده، لا مش عارفه، بس حاسه ان انا متحمسه قوي اعرف اراء الناس.
1: طيب بصي كمال على طول قال لنا لازم تعرف صاحبتها والا ما تبقاش صديقه امينه.
2: اوكي كريم كمان قال تروح طبعا لصاحبته.
1: طب هنا مش يعني ممكن تكون متلخبطه بسبب انه تبقى عارف اللي هو هتخرب عليه، عارفه انت اللي هو هتبوظ العلاقه بقى، تقول العلاقه بقى منهم كويسه مفيش مثلا مشاكل. لو انت عارفه لو في مشاكل هنا عادي.
2: بص اميره بتقول انا لو مكانها بعايز اعرف،
1: لو مكان البنت الاولانيه
2: هقول لك ليه برضو، عشان حاسه انه يعني برضو ان انا بقى انا اخد القرار اذا كنت اصدق صاحبتي اصلا. خد بالك في ممكن واحده ما تصدقش اصلا تقول لك انا يعني لا، طب ما هو ممكن ايه حد قال حاجه.
1: لا توفيق ليه راي تاني انه إيه بلاش تقول لصاحبتها، لان صاحبتها يعني لو هي قريبه يعني ربنا هتعرف لوحدها ان هي هتحس يعني انه في حاجه. يعني
2: انا عايز اقول لك على حاجه بس والله ده حقيقي الصراحه، هو مفيش ست جوزها بيخونها ما بتعرفش.
1: انت دي وصلناها ان خوها جوزها بيخونها، ما احنا خلينا نروح نفتي في الاسم ليه. روح شفتي،
2: ما اصل هي بتقول توتر قوي.
1: هل طبق الرز بلبن اللي قدامه كان هو السبب؟
2: بس هو يا اصلها كانت تفصيله غريبه جدا، قالت لك هو بياكل رز بلبن.
1: طب عادي، الملايكه اهو.
2: بس واضح ان قالت لك قاعده شكلها رومانسي برضه، فدي البنات بتحس. حسستني دلوقتي بالذنب ان انا عملت كده.
1: في مسج جايه اغرب شويه. ماشي
2: ليه اصلا يعني امنت لصاحبتي ودخلتها بيتي،
1: كانت محتاجه تليفون وكنت جايبه تليفون جديد بالقسط، قالت لي وريني تليفونك ووريني العلبه، دخلت اعمل حاجه تشربها رجعت لقيتها خدت التليفون بالعلبه ومشيت.
2: لا
1: طيب هنكلمها نتاكد ان معاها الريسيت عشان لو عايزه لون تاني. يعني عشان لو هي عايزه تغير.
2: ازاي يعني هربت يعني؟ طب ما هتجيبها من صاحبتها.
1: هي صاحبتك صحيح.
2: لا احكي لنا اكتر. هي
1: يعني
2: لا فاهمين
1: بتحلم ده حصل، احنا مصدقينك.
2: ماجده احكي لنا ازاي ده حصل وانت ليه ما كلمتيش، ويعني ايه ليه كده؟ كده يعني ممكن اشوف موبايلك اخده واهرب يعني
1: عشان معايا العلبه. ما انا بقول لها تديها الريسيت بقى عشان لو عايزه لون تاني مختلف، لو في كفر ترجع تركب سكرينه.
2: لا احكي. هي بص هي بدات تحكي احنا مستنيينها. ايه بتقول احمد ابراهيم؟ لازم طبعا البنت تقول لصاحبتها عشان تبقى عارفه، ما تبقاش على عميها. لا ما تبقاش فتانه. في حد بقى بيقول كده، بص بقى احب اموت انا في ايه ماشي. لا ما تبقاش فتانه لانها ممكن تبقى زي اخته عادي، مش لازم يخونها. طب ما هي تبقى فتانه هو يقول لها
1: بالظبط. هي الموضوع مش باين اذا كان يعني حاجه ولا لا، يعني
2: عارف احنا عارف والله في قصه شبه كده العكس مبعوته برضه. العكس.
1: حفلة تخرج من حياتي.
2: نشوف دلوقتي.
1: أغنية حلوة قوي لتامر حسني لو بحبها.
2: عبركوا دلوقتي.
1: تعالوا نشغلها ونرجع نكمل كلامنا. بعتولنا على الواتساب على 010 400 90 90 4.

0: الدقيقة الأولى.
1: مستمعينا مستمع الراديو 90 في نبأ عاجل ورد إلينا الآن. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي.

0: سيوني على الراديو 90 90. لسه الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هات تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: مرة تانية بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم بندردش مع بعض في اكتر من حاجة. وفقرة جاي بيشكي راجع يحكي، الفقرة اللي هي فيها حاجة في بالك انت شغلاك وبتقولها لنا، ما بتاخدش رأينا لكن بتاخد رأي كل مستمعين لسه الصبح على الراديو 90 90.
2: على فكرة الموضوع ده حلو قوي، هل انا ممكن بعد كده مثلا بما اني مش هينفع برضه اقول يعني مش هيبقى باين قوي ان انا اللي شاركت، هبقول مثلا مسج باسم اكس مثلا
1: اعمل غدا النهارده مثلا
2: تحفة والله انا ما كنتش عامل غدا النهارده كنت سألت
1: بوظت الكيكة ومحتاجة ان انا
2: خلاص ماشي. طيب في كريم بيقول هو ممكن يبقى سوء ظن والموضوع يكون فاهم غلط، شوف الرجاله برضو يا اخي، انا شايف انها تواجههم ببعض والكلام يبقى قصاد الاثنين عشان كل واحد يبقى ليه حق الرد في نفس الوقت وما يدوش فرصه للشيطان لو هو بس سوء ظن. انا بس انا مش متخيله وهي قاعده في النص وهو على يمينها وهي على شمالها بتقول لهم، عارف اللي هو عارف تخيل عارف المصارعه اللي هو هقول دلوقتي حالا اللي هو ايه انا شفتك مع حد. طيب في كمان ايه تاني؟ لا طبعا صفا بقى اتعصبت دلوقتي وتقول لا طبعا كلها هي كده كده لسه على البر حتى لو بتحبه وراحت قايله مثل المهم بقى يعني ايه المثل ايه. طيب هي عايزه في حد برضو بعت بيقول عايزه اغنيه الويجز من اختياركم بهديها البنت اللي بحبها وهي ولا هنا اسمها نور وانا اسمي بودة.
1: ده انت يعني زين ما اخترت
2: احنا
1: هنبوز لك علاقه
2: دلوقتي. عماد ابراهيم بيقول لازم طبعا البنت تقول لصاحبتها عشان هي تبقى عارفه ما تسيبهاش على عماها. وبعدين الحمد لله
1: هي بتبقى حاجه محيره لان بتبقى ما بينك وما بين نفسك، انا عايز اعرف صاحبتي لان في امانه وصداقه ما بيننا لازم نعرفها، وفي نفس الوقت بتبقي خايفه انه طب تعرفيها فتبقى انت سبب مشكله كبيره.
2: هي رعب بصراحه،
1: يعني سبب مشكله اللي هو انا بشوف انه ممكن نلمح
2: بص
1: هو نسأل هو كان فين
2: هي في وجهة نظر
1: هو اليوم ده كان فين ايه ده بجد يبقى شو اصلا انا لمحت حد شبهه
2: لا
1: شبهه لا مفيش غيره
2: بص بص حاسه انا لو كده لا انا اقول اكون صريحه واضحه بقى
1: تقولي على طول
2: لا مش يعني لا. مش قصدي بس قصدي لو هبريفير
1: اكملك القصه ممكن يحصل ايه
2: انت هتستنبط
1: اكملك استنبط. يعني لو هي الوقت صاحبتها راحت تقول يعني او البنت دي راحت لصاحبتها تقول لها شفت حد واحتمال يكون حد شبهه وبتاع فالتانية هتعمل ايه تفتكر هتشك في مين
2: صاحبتها
1: برافو عليك
2: انا قلت لها لك
1: انت
2: مركزه اصلا
1: انت ظلماه
2: انت مركزه
1: مش هو لانه كان معايا في اليوم ده
2: في حد قال حاجه
1: كان معزوم عندنا على الغدا عارفه انت
2: ايوه اللي هو كان قاعد معانا في البيت. من وجهه نظري لو صاحبتها دي اول مره تشوفه بالموقف ده ممكن تبقى صدفه، لو اتكررت لا يبقى تقول لها لان ربنا مش بيفضح حد من اول مره.
1: في مسج يعني عبقريه بقى
2: ايه بقى
1: وهي اعتقد ده احمد علي. احمد انت عارف ان ده ممكن يكون الرد بتاع الراجل جبتها في دماغي الفكره الخطه
2: ايه ده
1: قال لك ايه بقى صباح الخير هي المفروض ما تقولهاش لان ممكن تكون علاقه قديمه وبتنتهي
2: يعني
1: هو ممكن يقول لها انا كنت عازمها على رز بلبن عشان العلاقه بتنتهي
2: لا ثانيه واحده
1: مش حد هيسيبها
2: وهي بتنتهي اثناء خطوبتي يعني ايه الغرابه دي برضو
1: بتنتهي اثناء الخطوبه
2: يعني ليه العلاقه القديمه بتنتهي
1: بيوريها صور خطوبه ستك عشان خطبت دي
2: احمد ارجوك رد عليا
1: احنا عملنا سيناريوهات غريبه اول الاعلى
2: بص واحد بيقول ايه ممكن تكون بتهزر معاها انا شايف ان هي ما تتسرعش وتظلمها استني عليها 3 4 سنين لا دي بتاعه الموبايل
1: لا دي شكوى محلات التليفون. طيب استني في نفس الموضوع لو شكت في صاحبتها وصممت تبقى تكمل دي بنت حلال وتستاهل اللي هو يعني هي بقى تكمل في العلاقه اللي هي مشكت صاحبتها
2: تعرف بدي انا كل ما بقول ان احنا وصلنا لحاجات صعبه قوي نسمعها في حته تانية بيجي لنا مسدجز اغرب من اللي قبلها يعني موضوع الموبايل ده بالنسبه لي اغرب من البنت واغرب من الكارثه اللي حصلت مع البنت
1: يعني نقول المسج سريعا بتاعت موضوع الموبايل حد كان جايب موبايل جديد بالعلبه بكل حاجه وصاحبتها عندها في البيت خدت الموبايل يعني دخلت تعزمها على حاجه خدت الموبايل ومشت
2: الموضوع ده
1: مش مصدقه بصراحه مش عارف ليه
2: مش مصدق البنت اللي بعتك
1: مش مصدق انها دخلت تعمل حاجه تشربها اكيد كده طولت شويه عملت اكل او حاجه
2: اصل استخدت الموبايل وليس بتقول لك انا حتى بص طب والله ثانيه واحده بس معلش بتقول كلمت مامتها وعرفتها ورجعت لي التليفون بالليل بس طب رجعت التليفون رجع
1: كانت بتشحنه
2: بس الموقف وحش قوي مصدومه من ساعتها وما عنديش ثقه في اي حد لا يعني ما تكبرش وما جاتش تعرف ان معايا رقم مامتها على التليفون تاني وانا ما عرفتش بيتها فهي كانت فاكره اني مش عارفه صدقي عرفنا ايه بقى يا فادي
1: خطه متكامله
2: نعرفنا ايه
1: متكامله
2: إيه؟ ان احنا نعرف بيت صحابنا
1: ورقم مامتها يبقى معانا تليفون تاني
2: بالظبط كده شكرا
1: كان حد عايز يعني اغنيه الويجز علشان
2: لايقه قوي لان هي مش حاسه فاتفضلي

0: طب يا جماعه الرسائل عماله تيجي كتيره جدا في نفس الموضوع، فاحنا خلينا نقولها سريعا قبل ما نختم حلقتنا. ف
1: لا دي في قصه دي في قصه اغرب من القصه. بيقول لك ايه؟ عايز اخد راي الجمهور في حاجه مهمه قوي. انا دلوقتي كنت بحب بنت، فضلنا ننزل 33 يوم، لقيت منها اهتمام كبير وكده، وكنا بنحب بعض، وفي الاخر لقيتها مرتبطه بيا انا وواحد تاني، وكانت بتنزل معايا وتنزل معايا، وكنت بحبها جدا، وطلعت في الاخر مش بتحبني، رغم ان كنت حاسس انها بتحبني من المعامله ومن كل حاجه، لدرجه ان فضلت مش مرتبط 8 سنين. لكن دي بالذات حبيتها وفضلت مستني قبل كده على القهوه من 12 بالليل ل 6 الصبح في عز التلج عشان بس ترضيني. مش عارفه، وانا كنت في الشغل، وانا بصراحه لحد وقت نازل بفكر فيها، لكن مش فارق معاها.
0: هو معلش استناها 8 سنين على القهوه ايه؟
1: لا لا لا
0: استناها 8 سنين على
1: القهوه. لا لا
0: رحت مع ويجز ورجعت
1: لا
0: فجأة.
1: لا هو بيقول مش مرتبط من ساعتها بقى 8 سنين. انا بقول لك انا فضلت على القهوه مستنيه من 12 بالليل 6 الصبح. عمرك انت عملت كده؟

0: طب يا جماعه ارائكم اكتر الموضوع اكتر.
1: ليه بيقول لك يا فادي بس؟ ليه ما بيقولش يا فادي يا عبير؟ يعني ليه؟ عشان بيقول
0: يا فادي احنا كرجاله لينا خطط يعني، وممكن يوصل ليها ان صاحبتها دي اصلا يعني بتكراش عليه او كده، فممكن يخليها تقطع علاقتها بيها. ما تقولش بقى،
1: انت عارف ان
0: توكسيك يعني،
1: انت عارف ان الامهات دي هتبقى ارائهم، دي رايها، هيبقى ده رايها، تقول لك هتقول لها
0: خلي بالك من صاحبتك.
1: لا ان إيه؟ لو مثلا اعتقد يعني ان ممكن امهات كتير قوي تقول لا هيوقع ما بينكم، مشتمك لما بلغك في لازم ينهي العلاقه القديمه عشان ما يحصلش مشاكل بعد الجواز. صباح الفل، عاملين ايه؟ ممكن بدل ما تقول لهم تقوم مصوراهم بحيث ايه يبقى معاها اثبات وتسيب القرار لصاحبته. يعني هي بقى تراقبه بقى وتبتدي تصوره. الموضوع قمة في الغرابة صراحة. يعني أنا منبهرة بالحاجات اللي جات. وطبعا أنا بعتذر جدا، احنا بنعتذر قوي ان احنا منحبش نجيب كل حاجة وكل المشاكل. في برضو حد بيقول لازم ينهي العلاقة القديمة عشان ميحصلش مشاكل بعد الجواز. هي أستاذ أحمد، هي المشكلة أكبر من كده. وبينهيها
0: هو احنا انت بس جد متأخر، ان في يعني بنت شافت خطيب صاحبتها قاعد مع بنت تانية، فتقول لها ولا لا؟ هي كانت محتارة تسألنا تقول او ما تقولش.
1: لا بس
0: هي لحد دلوقتي على فكرة ما قالتش يعني ولا لمحت.
1: ايوه بس هو انت شايف انها تلمح؟ انت صعبان عليك
0: يعني الوجهة طيب النظر ان هي تلمح. لا علشان
1: تلمح ما تقولش دايركت
0: مبدئيا، لان مش عارفة والحاجات لا دايركت ممكن برضو تعمل.
1: لا صراحة انا بقى لو انا اقول دايركت عشان اخلص، انا اقعد ولمح لها فرضيا ما بتفهمش يعني دخل ادي من كده
0: اشارة، عايز يديني اشارة.
1: لا ما هي موضوع صعب قوي برضو، بس عارف هي سنستيف قوي في البنات، لان برضو في ناس بتدخل الموضوع ايه كده. في حد بقى بعد بيقول احمد ابراهيم وهو ليه على الولد التاني اللي وقف حياته، وليه وقف حياته 8 سنين عشان واحده مش يعني ما كانتش مخلصه ليه يعني.
0: عادي يا سيلي والليسي عاملين اغنيه
1: ايه ايه ده طب هي هنا انت جبتها؟
0: لا مش هجيبها.
1: لا ما هي مش ليها، احنا هنقولها عشان ينفعها. هي برضه كانت اغنيه غريبه برضه في طيب في دي حاجه بقى تالته خالص. والنبي عبير كله يدعي ان كنزي وفيروز ربنا يشفيهم عشان احنا داخلين على امتحان. انا ومامتني لي ربنا يشفيهم يا رب ويعملوا احلى حاجه في الدنيا.
0: ممكن نورتونا وكالعاده يعني يعني موجودين معانا دايما كده قبل دلوقتي بساعه من 9 ل 10 تلاقينا موجودين معاك على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم ونورتونا بجد النهارده، والفتره دي
1: بكرة بقى
0: لذيذه
1: قوي قوي بحبها جدا. استنيكم بكره، ودايما يا رب كده فقراتنا تبقى لذيذه ودايما تكونوا معانا خطوه بخطوه. بنبسط قوي قوي لما دايما بتبعتوا لنا، وبنبسط قوي للناس اللي كده على طول اول ما بنبتدي الحلقه بتدخل وتتكلم وخلاص بقينا حافظين ناس معينه. فيا رب دايما كده الدنيا تكبر معانا ونبقى دايما معاكم. خلصت حلقتنا، يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطاف عليكم. نشوفكم بكره والحد اربع وخميس، صح؟ بكره الاربع تحفه. طب خلاص اهو
0: في ايه
1: اربع وخميس من الساعه 9 للساعه 10.
0: التلات بيجي بعديها
1: انا فاهمه، بس حسيت ان

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بخالص العزاء في وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي قدم أعمالا فنية قيمة ومميزة في المسرح والسينما والتلفزيون، متمنيا أن يتغمده الله بالرحمة والإحسان، وقدم أصدق المواساة لأهله ومحبيه. جاء ذلك على حسابات الرئيس السيسي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى مقر انعقاد قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي، هذا ويشارك الرئيس السيسي اليوم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة أكثر من 30 دولة إفريقية بقمة إفريقيا فرنسا التي انطلقت بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام لبحث سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول الإفريقية. ويشارك بالقمة أمين عام الأمم المتحدة أنطوني غوتيريش ورئيس الاتحاد الأفريقي وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والدولية وشركاء التنمية وممثلو قطاع الأعمال الأفريقي والفرنسية. ويتضمن جدول أعمال القمة قضايا السلام والأمن، تفعيل التمويل المستدام، إصلاح النظام المالي الدولي، وتحولات في قطاع الطاقة والتصنيع الأخضر وتطوير الاقتصاد الأزرق والبنية التحتية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والصحة. وعلى هامش قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في نيروبي، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بعدد من وزراء الخارجية المشاركين في القمة. وفي هذا السياق تبادل الوزير عبد العاطي الرؤى مع كل من موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

0: المتعصبين لجمهورية كينيا. وجانويل بارول وزير خارجية فرنسا بشأن عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم السلم والأمن والاستقرار في القارة وتعزيز التكامل الاقتصادي وتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا المطروحة على الأجندة الإفريقية والدولية. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 94%. بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد أن أوضح رد طهران على العرض الأمريكي لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا. يشار إلى أن رد إيران ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان حيث تقاتل إسرائيل هناك، وطلبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب، وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية. اليوم تنطلق فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 79، تمتد حتى 23 من مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، وسط مشاركة دولية واسعة تؤكد مكانة هذا الحدث العالمي الكبير بوصفه أحد أبرز المهرجانات السينمائية في العالم ومنصة رئيسية لعرض الإنتاجات الكبرى، والذي يعد أكبر ملتقى دولي لصناع السينما والمستثمرين والموزعين والفنانين. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت في بداية التعاملات بالأسواق الأسيوية اليوم مع استمرار المخاوف إزاء الإمدادات، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا لتصل إلى 104.5 دولار للبرميل. ورياضيا، في إطار منافسات الدوري المصري، يلعب اليوم في 5 مساء الجونة مع كهرباء الإسماعيلية وفاركو مع مودرن سبورت، وفي 8 مساء وادي دجلة مع الإسماعيلي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الكورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90، حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا بعد غياب محللنا المميز عمرو الخشاب. ازيك عمرو؟
2: ازيك ايه؟ صباح الخير عليك.
1: صباح
2: عامل ايه؟
1: اخبارك ايه؟
2: كله بخير الحمد لله. موجود ايه والله؟
1: الدورات واخدك من
2: كنا بناخد البيبا. معلش حبيبي ايه، صباح الفل عليك، كله بخير الحمد لله.
1: صباح الورد يا حبيب قلبي. شفت ازاي ماتش الزمالك واتحاد العاصمه؟
2: والله ماتش كان حلو، ماتش يعني الزمالك ما كانش مطلوب منه اكتر من اللي حصل. فريق يعني منع المنافس على ارضه وسط جمهوره في الملعب المرعب ده ان هو يقلل الفرص اللي عليه. كابتن معتمد جمال يعني ادار الماتش بصراحه بحكمه يعني. وانا بصراحه بقالي يومين ثلاثه كده بسمع كلام غريب في التلفزيون والراديو، الناس كانت عاوزه الزمالك ينزل معاه كوره ويستحوذ ويصنع فرص. ماشي، ما كلنا عاوزين اي حد انتمائه للنادي اللي بيشجعه عاوزين وبنتمنى كده، لكن الواقع غير كده يا ابراهيم. بتلعب على ارض وخارج ارضك مع فريق مش اقول لك قوي فنيا، لكن الجماهير لها جزء كبير من الدافع والعزيمه زي ما كلنا الزمالك ان شاء الله السبت الجاي نفس الكلام. منعت المنافس اللي هو شرس وعلى ارضه، ما خسرش تقريبا اول كونفدراليه على ارضه ولا ماتش تقريبا غير ماتش واحد على حد ذكرت يعني. فبالتالي انت منعته يصنع فرص عليك غير فرصتين بس. فريق يعني انت كمان معظم الناس كانت بتقول انه فعلا فريق ضعيف، هو الزمالك اللي خلاه كده مش ان هو فريق ضعيف، بالعكس يعني اللي متابعه في ماتشات الكونفدراليه لا فريق كويس وقدر يصنع اكتر من فرص، تاني اكتر فريق في البطوله وجايب اهداف يعني. فكل الكلام اللي احنا بنقوله ده بياكد لنا ان الزمالك او كابتن معتمد جمال تحديدا قدم مباراه جيده لولا الهدف يعني. انا عارف ان يعني انا طبعا ماليش موضوع التحكيم قوي، لكن هي بينالتي، لكن لو ما كانش الامور اتحسب على الزمالك ضربه جزاء كان الزمالك كان يطلع بنتيجه ايجابيه. فبالتالي المجمل العام المباراه جيده جدا، كمان مش جيده بس جيده جدا يعني.
1: انا بحس برضو الحاجه اللي عامله احباط لجمهور الزمالك بعيدة عن السيناريو القاسي ان انت من ان انت تبقى كسبان 1-0 ان انت تبقى خسران 1-0 في نفس الدقيقة، هو فكرة ان الزمالك على مدار اللقاء كان يستحق يكسب، كان يقدر يكسب 2-3 يعني. الزمالك ضيع 3-4 تجوال رسمي
2: والشوط التاني كتير
1: فعشان كده اللعيبة كانت حاسة او الجمهور قصدي حاسس انه انت كان ممكن تخلص البطولة من هناك.
2: وده اللي بياكد كلامنا بري يعني. الزمالك عمل جيم كويس، انت صنعت فرص، اول حاجه منعت المنافس يوصل لمرماك بسهوله. كان وصول على مرماك كان صعوبه، فدي نقطه ايجابيه. النقطه الايجابيه الثانيه ان انت قدرت زي ما انت بري تفضلت وقلت كان وارد جدا تخلص الجيم هناك. الزمالك في الشوط الاول ضيع فرصه محققه، الشوط الثاني ضيع حوالي فرصتين او ثلاثه يعني من وتحول هجومي والتغييرات كانت في وقتها وجابت نتيجه. وجود بدات المباراه ب بشيكوبانزا وعديد الدباغي الاثنين محطوطين خلف الاظهره على الورق كانهم اثنين مهاجمين وتحتيهم ادم كايد، لكن هم الاثنين تحت الاظهره. فاي تحول لنادي الزمالك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه كان بشكل خطوره على اتحاد العاصمه. فكل الامور دي لا بالعكس، فانا شايف ان النتيجه 1-0 قريبه، لكن يمكن اللي مضايق شويه الجماهير الكره المصريه بصفه عامه وجماهير نادي الزمالك هو السيناريو الدرامي في الاخر. لكن دي الكوره يعني، هي دي الكره صعب قوي تؤمن ليها تحديدا دلوقتي بعد الماتشات النوك اوت او السيمي فاينل والفاينل فيها فار والكلام ده كله في بطوله الكونفدراليه تحديدا يعني. فلا عادي، انا شايف ان باذن الرحمن الماتش مش هقولك في المتناول، لكن العزيمه والاصرار لعيبه نادي الزمالك والجماهير اللي كانت دافع لاتحاد العاصمه كجماهيرهم هم في الماتش بتاع يوم السبت هيبقى برضو بنفس الكلام لدافع وعزيمة والإصرار لعيبة نادي الزمالك، مع طبعا الأمور الفنية اللي أكيد يعني إن شاء الله كابتن معتمد جمال في الفترة دي يبتدي يصلح أخطاء الماتش اللي فات. أو حتى لو إحنا بنمدح الفرقة لكن كان في بعض أخطاء يعني على مستوى الأفراد، لا كان في على مستوى الأفراد طبعا حسام عبد المجيد أحيانا بطء للوينش، بتتكلم على نص الملعب، يمكن الحاله النفسيه طبعا من عز محمد شحاته وفاة والده الله يرحمه دي برضو اثرت عليه شويه في المباراه. كان في بعض الامور وبعض الاخطاء على مستوى التنظيم الدفاعي شويه تحديدا في الشوط الثاني لما الزمالك اشتغل على التحولات الهجوميه فقدر يمسك كوره، فبالتالي لما كانت تبقى فيها هجمات مرتده عليه اتحاد العاصمه كان بيشكل خطوره. كل الامور دي هي وارده في المباراه، لكن طبعا يعني كانت ممكن تكلف الزمالك هدف او يعني اكتر من هدف، لكن في الاول في اخر ربنا ستر وامور عدت على خير. لكن باذن الله ان شاء الله كابتن معتمد جمال يعني ولاعيبه نادي الزمالك اداه قدود ان هم يطلعوا بنتيجه ايجابيه وكمان يكسبوا باذن الرحمن وياخدوا البطوله يوم السبت الجاي ان شاء الله. يعني
1: ايه اللي مطلوب من الكابتن معتمد جمال انه يعمله يوم السبت؟ وايه هي احسن طريقه لعب؟ يعني مثلا في ناس يقول لك طب ما يلعب بثلاثه ورا، فقول لي كده.
2: لا صعب، صعب تغيير قوي طريقه اللعب. بص يا ابراهيم، طريقه اللعب حتى لو هي يعني بتتغير اثناء مراحل اللعب، لكن انت خلاص بتمرن اللعيبه على وقفه معينه، بتشتغل جملك التكتيكيه بدايه من مثلا من الخط الخلفي، فبالتالي معتمد على في اتنين موجودين، ممكن الاتنين اغير فيهم مفيش مشكله، لكن انا اغير بتلاته، فبالتالي لازم ابتدي اعدل بعض الامور اللي عندي. ان انا بلعب بتلاته بلعب باتنين، دي خلينا صراحه مع بعض، بلعب بتلاته عندي وينج باك رايت وليفت طايرين، فبالتالي لازم يكون في الاثنين.
1: بس انت محتاج كده عشان تكسب.
2: ايوه ماشي، بس انا محتاج برضو عشان القصه مش ان انا احط ال11 لعيب في ال18 شخص، القصه بريم مش بالكتره، بالكيف. ان انا لازم يكون لما يكون معايا الكوره يكون لها شكل، الشكل ده انا معتاد عليه من اول بدات الموسم. يعني 95% من ماتشات الزمالك تحديدا، بلاش كلمه اول الموسم، خلينا مع منذ تولي كابتن معتمد جمال الامور الفنيه كانت مع الزمالك بيلعبوا ب 4-2-3 4-2-3-1 او 4-3-3 بمشتقات، مشتقات يعني وانا مع الكوره الاجنحه بيضموا لجوه، الاظهره يعني بيطلعوا الخارج، او لو 4-3-3 لما بنشوف فتوح بالادوار اللي بتسند اليه، لما بيكون فيه بنتايك، طبعا بنتايك طرد الماتش اللي فات فبتروح يلعب باك ليفت. فقصدي يعني القصه كلها لعيبه معتاده على بعض الواجبات في التدريبات طول الفتره اللي فاتت، فعشان اغير تمام طريقه اللعب وارد جدا ممكن تحصل في لخبطه او في امور يعني فنيه ممكن تبقى بالسوء كمان مش بالايجاب يعني.
1: طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كنا في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90.

0: عشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في 90 مع إبراهيم عبد الجواد ومشرفنا ومنورنا محللنا المميز عمرو خشاب. طب عمور انت بنتكلم دلوقتي على قصة انه صعب تغيير الطريقة لانه اللعيبة مش متعودة فمش هاجي في لقاء فاينل غير الطريق. طب انسب تشكيل في وجهة نظرك واحسن طريقة يعمل بيها الهجوم مش بكترة بس في نفس الوقت انت متوقع ان اتحاد العاصمة هيجي ورا مقفل لكن لك الاوتوبيس، فانت عايز تعمل كثافة عددية، عايز تزود الاوفرات، تزود الشوط عشان تعرف تكسب، فاحسن طريقة لعب واحسن تشكيل من وجهة نظر.
3: احسن تشكيل طبعا طريقة اللعب يعني مش هيخرج عن، انا اتوقع 4-2-3-1 او 4-3-3 تحديدا على العناصر موجودة في نص الملعب، بس ممكن 4-2-3-1 عشان خاطر يستفيد اكتر بعبد الله سعيد كرقم 10، انا محتاجه الماتش ده كمجهود قليل
2: دفاعي. يعني انت عارف انا بحس ان عبد الله، انا والله اعلم ده الصح ولا غلط، يعني انا بحس عبد الله بيبيد اكتر او بينور اكتر
3: 8
2: لما 8
3: بينور اكتر في 8
2: لما بيبقى جايب وشه، كل بحس بيبقى تمرته يعني فاهم اميز.
3: عبد الله ماتش سموحه كان قدم اداء دفاعي مفيش افضل من كده الماتش اللي فات، حتى كمان يعني واجباته الدفاعيه اللي كانت اوريدي اللعيبه كلها بتقدر تاديها على اكمل وجه، لكن عبد الله تحديدا عشان انت اتكلمت عليه وراجل صاحب ال 41 سنه بيقدم اداء كويس جدا جدا. عبد الله يمكن انت محتاجه بوجهه نظري كرقم 10 اكتر عشان خاطر يكون في سرعه في الايقاع في الثلث الاخير. يمكن الزمالك لما بيكون معاه الكوره في التلت الاخير بتاعه المنافس لعيب تحس بيش يعني بيحصل لهم بوز شويه كده، ابتدي اعمل ايه بالكوره، هل ابتدي امرر افتح الاطراف، هل طبعا بعد رحيل نصر ماهر الامور يعني قلت شويه في الريتم تحديدا في التلت الاخير بتاع المنافسين. يمكن الزمالك معظم الاهداف اللي جابها في اخر ماتشات يا اما من كور ثابته ضربات ركنيه او من كور متحركه اوفرات، لكن الاوفرات دي بتبقى ممكن بتبقى معظمها بدايتها بتبقى هجمه مرتده للزمالك على المنافس. الايقاع هدي، عبد الله صاحب ايقاع هادي في نص الملعب، لكن انا مش عاوز يعني ابراهيم مش عارف اقول لك ازاي، مش هقدر احضر كتير ان المنافس بنسبه كبيره مش هيضغط عليه عالي، فبالتالي اللعب هيبقى لمستين ثلاثه وابتدي اشتغل على الكره، مش الكره الطوليه لكن ابتدي احط الكره في الثلث الاخير بتاع المنافس. فيمكن عبد الله سيد هو ينزل مثلا يستلم من الاثنين نص الملعب، ولا لا بربطه بقى بالتشكيل مهدي سليمان طبعا محمد اسماعيل واثنين قلبين دفاع مش يخرج على الونش وحسام عبد المجيد طبعا حسام اسف فتوح ناحيه الشمال، اثنين نص ملعب، وانا لسه مش عارف هل شحاته وايه ربيع ولا حد تاني غير ربيع انا ما اعرفش، لكن ممكن
2: انت محتاج تلعب، انت هم هيبقوا متكتلين، انت محتاج تلعب باثنين مدافعين عندهم مساحه دفاعيه زي
3: شحاته ربيع 6 صرف دستروير اكتر منه يفسد هجمات،
2: تلعب مثلا بشحاته وعبد الله وادم كايد،
3: ما دي نقطه بقول لك لا شحاته يديني الزياده وجاي من ورا لقدام ويبتدي هو لعيب نص الملعب الخفي اللي هو يبتدي يسدد يبتدي يوزع الكره على الاطراف، وعبد الله سعيد بيكون متعلق اكتر بصناعه الفرص في الثلث الاخير عشان امنع او اخد العين عن عبد الله سعيد، ان عبد الله سعيد احيانا لما بيشتغل رقم 8 معظم المنافسين بيشتغلوا مع مان تو مان، تحديدا ان عبد الله سعيد هو الشخص المنوط للخروج بالكوره او لعيبه الزمالك بتدور عليه عشان خاطر عنده الانسيابيه اكتر والهدوء اكتر للخروج بالكوره ومقاومه الضغط وتمريراته المميزه. فانا رقم 10 واشتغل ما بين خطوط قصاد زي ما انت ابراهيم قلت فريق متكتل، فدي تخدمني اكتر ان احرر عبد الله سعيد من اي رقابه. انا بتوقع ذلك والله اعلم طبعا فوارد جدا ممكن عبد الله سعيد 8 مع شحاته وادم كايد، لكن انا بتوقع عبد الله سعيد ممكن رقم 10. ناحيه اليمين هيبدا قضيه الدباغ والشمال ممكن ادم كايد، انا بتوقع ادم كايد لو عبد الله سعيد بدا 10 ادم كايد اشتغل جناح شمال. انا عندك لعيب مهاري
2: طب بتزيره،
3: انا بتزيره يعني انا ليه تحفظات عليه شويه بتزيره وجهه نظري كعمر، هو لعيب بيجيد المساحات الكتير ولعيب ممكن بيطول الكوره بيجري، ممكن عشوائيته دي شويه كابتن معتمد جمال استغلها في الماتش اللي فات، كان عندك مساحات
2: بيتزيرا
3: عفوا شيكو بانزا
2: لا انا بتكلم على بيتزيرا،
3: لا بيتزيرا لو لو بدنيا تمام واقف على رجله يعني يبدا عادي يبدا ممكن انا معلش اسف اتلخبطت يعني يبدا بيتزيرا ناحيه الشمال و
2: بيتزيرا ناحيه اليمين
3: اسف وعلى عدله يعني رجله العكسيه وناحيه شمال لادم كايد
2: ولا عدله دبار
3: لا ادم كايد
2: طب مهاري فرود
3: نصر منسي
2: وتسيب عدي على الدكه.
3: انا سيب عدي عشان عندي لازم يكون عندي دكه مميزه. انا اتلخبطت اسف ما بين
2: بيتزيرا
3: وتشيكو بنس. ده انا بالنسبه لي يعني انسب تشكيل بناء على التكتلات اللي الزمالك اكيد هيقابلها الماتش الجاي.
2: انا حاسس انه احسن تشكيل بالنسبه لي بالنسبه للزمالك يبقى مهدي عمر جابر لو جاهز. لو مش جاهز يبقى يعني انا نفسي
3: أنا عمر, أنا عمر جابر بسات
2: نفسي عمر جابر يبقى جاهز لسبب ليه
3: لان اصاباته كتيره
2: بصراحه. لان عمر لو بقى موجود عمر وتلعب مع حسام والونش وفتوح وتزق اسماعيل في نص الملعب هو وشحاته ومع عبد الله وتخلي يمين بتزيره وشمال عدي وقدام نصر منسي
3: ممكن يعني انا بس طبعا انت يمكن غيرنا شويه لما وجود عمر
2: لو جابر. اسماعيل مش جاهز تخلي بقى اسماعيل باك يمين وتلعب بنتاي تلعب سوري ممكن بقى ساعتها تلعب ربيع مع شحاته عبد الله او ادم كايد على حسب انت عايز تغامر شويه هجوميا
3: اعطال ادم. لا عبد الله سعيد وجود عبد الله في 10 دي اقل مغامره ان عبد الله معدلات صناعه الفرص عنده في نفس الوقت.
2: انا بحس برضو انت محتاج عبد الله ليه؟ لان بحس ربيع وشحاته الاثنين مش مميزين في فكره
3: عبد الله ينزل
2: انه ينزل يستلم الكوره.
3: عبد الله ينزل يستلم يعني
2: اما مش انت هترجعه من 10 ينزل يستلم الكوره.
3: ما 10 دي من وقت البناء الفرقه بيبقى لها شكل. عبد الله دايما بيكون مثلث علوي يعني والتحتيل الاثنين الارتكاز واحيانا عشان تاخد عين المنافس اللي بيمسك عبد الله عبد الله بينزل وشحاته مثلا بيطلع او ربيع ايا كان المتواجد جنبه فبالتالي ياخد الرقابه. فكلها امور اكيد الناس متمرن عليها وشفناها قبل كده في ماتشات في الدوري يعني احنا كنا بنتوقع. لكن احنا يمكن غيرنا شويه في التشكيل واتفق معك فيها في وجود عمر جابر اللي انا حتى الان وقت لما كنا في منتخب مصر المحليين مع كابتن حلمي عمر جابر كان اصاباته كتير حتى بيرجع ماتشين ثلاثه ويصاب بعد كده يعني. طب لو جاهز اتفق معك 100% يبدا طبعا يعني.
2: نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. خليكم معنا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 19. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 14%، ليلا 44%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 27، ليلا 17. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 27. الغردقة نهارا 36، ليلا 26. بورسعيد نهارا 29، ليلا 19. وأسوان نهارا 44، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: احجز زيارتك للنسخة 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

راديو 90 90 هواها مصري.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد ومكملين كلامنا مع محللنا المميز عمرو الخشاب. طيب عمور، سيناريو اللقاء ازاي تقدر ان انت تبقى بتسعى ان انت تجيب جول واثنين وثلاثة يمكن كمان، وفي نفس الوقت تبقى مأمن دفاعاتك، يعمل ده ازاي كابتن معتمد؟
2: اهم حاجة ما كنتش فيه تسرع اللعيبة، كنتش عندها تسرع، الجماهير تبقى عنصر ايجابي مش عنصر سلبي او ضغط على اللعيبة. الفريق قصادك بالعكس ممكن يطلع لك يعني بامور فنية خارج المعتاد عليه، يبتدي يضغطك عالي، يحرجك، يغلطك في الاول، يبتدي وقت من الاوقات يوجه الضغط على لعيب ما في نص الملعب عشان يخاطر، مثلا زي حسام عبد المجيد زي او الاهلي تحديدا لو بنشبهها بماتش الاهلي والزمالك، زي لما كان حسام فتوح في نص الملعب وحسام عبد المجيد عمل له التمريره، الناس كلها راحت ان فتوح اتزحلق. هي القصه كلها برضو توجيه الضغط والتوقيت بتاع الضغط نفسه، دي تركه الاهلي متدرب عليها، ليك اخطاء كانت متكرره في شبيهه من دي للزمالك في ماتشات تانية. انا بس بديك الشبه، فوارد جدا ان الكره دلوقتي او الافكار دلوقتي عباره عن سرقه افكار، فارد جدا ان لامين انداي المدير الفني ومعاه المحلل ده ما يشتغلوا مثلا على ماتش الزمالك امام الاهلي او الزمالك حتى ما بيراميدز، وبعض الاخطاء تحديدا في البناء، الزمالك عنده مشاكل تحديدا في بعض الامور في البناء، اللاعب ممكن يشتغل عليها، دي ممكن تبقى عامل ايجابي لاتحاد العاصمه، يبتدي يربكك عاوز يجيب جول في فتره انت من المفترض انت اللي تجيب جول فيها، فيكون في بدل ما النتيجه ترجع فيها 1-0، خصوصا دلوقتي انت عارف ان الامور اللي هدف بهدفين لسه موجوده للاسف، احنا القاره الوحيده اللي فيها القصه دي كلها يعني، فعاوز يحرجك، لكن انت محتاج هدوء اكتر، اعصاب اكتر من الامور الفنيه. لعيبه نادي الزمالك وعندهم من الخبرات ان هم ان شاء الله يجيدوا الجزئيه دي، هدوء، مفيش تسرع، تمريرات على قد ما يقدروا ما تتقطعش منها الكوره، تبقى تحت رجل لعيبه نادي الزمالك اكتر وقت ممكن، كل ما ابراهيم الكوره تحت رجل لعيبه نادي الزمالك كل ما يديك طمانينه، بالتالي انت بتحرم المنافس على الحاجة الأساسية اللي انت ياخد منك الكورة، فبالتالي هيبتدي يستفز يطلع من مكانه عشان يضغط عليك او يحاول يستخلص منك الكورة. فلعيبة بقى عندك انت لعيبة كورة بالبلدي كده، لعيبة شوارع عبد الله السعيد، لو احنا توقعنا ان هو يبدأ 10 او 8 ايا كان يستلم بين الخطوط، تتكلم على اخوان بيزيرا، اللعيبه دي اللي تقدر توجد لك الكوره، بتحب او بالبلدي كده تحب تشتغل في مساحات قليله، فممكن الامور دي انت تستغلها وتقدر تجيب جول في اول ربع ساعه وثلت ساعه، لكن بناء على حاجه واحده، هدوء اعصابك، وان الجماهير ما تبقاش عامل سلبي عليك، ما تضغطكش، لكن خبرات لعيبه نادي الزمالك والمواقف المتشابهه اللي مروا بيها اكيد عندهم يعني من الهدوء والثبات الانفعالي ان هم ان شاء الله يجتازوا تحديدا اول نص ساعه والزمالك يجيب هدف في التعادل، طبعا بناء على اللقاء الذهاب يعني يكون 1-0، ثم بعد كده يدور طبعا على هدف المكسب ان شاء الله يعني.
1: عمور، شفت ازاي بفوز بيراميدز بكاس مصر؟
2: طبعا يعني انا لسه امبارح كنت مبارك لاحمد الشناوي على ماتشهم طبعا امام زد، انا شايف ان بيراميدز بعيد عن طبعا الف مبروك ليهم طبعا مجلس الاداره، بيراميدز عمل حاله يا ابراهيم للدوري من فتره طويله، طبعا يمكن كان بدايته كان امور بعض الاستفزازيه للاهلي وللزمالك وكده، لكن لولا وجود بيراميدز ما كانش المنافسه تبقى شرسه بالقوه دي زي الموسم ده. طبعا هتطلع سيراميكا وزد والاخر وانديه الشركات وكل القصص اللي احنا يعني انت وكل الزملاء المذيعين بيكلموا فيها انديه الجماهير، بس انا خلاص بقى يعني مش هفضل انا عاتب على نادي جماهيري عشان مجالس الادارات اللي بتيجي بالتناوب عليه مش قادرين يوجدوا بعض الامور الماليه يصرفوا على الانديه، فبالتالي خلاص الانديه بتهبط ونفضل نفكر في الحلول السلبيه اللي انت عارفها يعني. لكن دلوقتي بيراميدز وزد والانديه اللي هي دلوقتي بتدي ضخه للدوري، ضخه ماليه طبعا، على الرغم ان انا متحفظ جدا على الكوره الشرقيه الغريبه بصفه عامه اللي بتتواجد على لعيبه غير مناسبه تماما للفلوس اللي بتجيلها، لكن ده رزق ونصيب للجميع يعني. لكن بيراميدز من 3 سنين اللي فاتوا خلى الاهلي والزمالك بجد يعني ليهم شكل تاني تماما في موضوع المنافسه، في موضوع الاداء. احنا كبرنا ان الاهلي والزمالك لولا كام سنه الاسماعيلي ياخد الدوري، طبعا نتمنى يرجع ان شاء الله، وجود بيراميدز مع طبعا زد والاخره خلى بقى في منافسه قويه قوي للدوري. الدوري لسه كمان 8 ايام هيخلص رسمي يعني اقرب للزمالك، لكن انت ما تعرفش مين اللي يكسب الدوري. الكلام ده ابراهيم ما كانش موجود تقريبا من اخر فتره، من حوالي 10 سنين فاتوا، انت عندك من اخر 10 سنين يا الاهلي يا الزمالك، طبعا لو بيراميدز الموسم اللي فات، لكن استثناء للموسم اللي فات على الرغم الاهلي حسم الدوري بعد الماتش الاخير مع بيراميدز في الموسم الماضي يعني قبليه يا اهلي يا زمالك قبل الموسم ما يخلص بثلاث اربع جولات ده المتبع. لكن طبعا وجود بيراميدز كاس السنه دي كاس السنه اللي فاتت مع طبعا حد سوبر افريقي مع البطوله الانتر كونتيننتال والافريقيه والاخره خلى بقى في وجود تماما للفريق دلوقتي خلاص بقت كل الناس اول الموسم سؤال معتاد مش مين بقى اللي هينافس لا مين تتوقع مين اللي يكسب الدوري دلوقتي بدل ما كان نقول اهلي وزمالك لا اهلي وزمالك وبيراميدز السنه الجايه هيكون سيراميكا وان شاء الله يكون المصري كنادي جماهيري يبتدي يرجع يعني ويبتدي يصلح اخطائه بتاعت الموسم ده ويعوضها الموسم الجاي كل ده برين بيدي فيه تنافسيه للدوري المصري فبالتالي فيه لعيبه بتطلع جديده فبالتالي المنتخب يستفاد فيعني طبعا لا يعني بيراميدز منافس قوي شرس وهيفضل منافس قوي شرس في الدوري المصري وان شاء الله في بطوله افريقيا والله اعلم بقى يبقى في ثلاث مراكز او مركزين في الموسم الجديد طبعا احنا نتمنى الاهلي والزمالك والبيراميدز ان شاء الله يتواجدوا في الشامبيونز ليج الافريقي
1: يعني وانت بتتكلم عديت على فكره الدوري توقعاتك ايه لاخر جوله
2: بص يعني انا مش مع اللي هو اللي يقول لك خلاص ده انا الفريق ده ضمن يخش البطوله الفلانيه فلا لا لا يعني ما حاجه ما فيش مدرب ابراهيم هيقبل على بيدرب نادي سواء كابتن عماد النحاس مدرب كبير محترم طبعا مع النادي المصري او كابتن علي ماهر مع نادي سيراميكا كليوباترا يكون في تراخي حتى في اداره المباراه الكلام ده ابراهيم مش موجود اتنين مدربين كبار وسمعتهم يعني زي الفل ومعهم لعيبه مميزه هيلعبوا بروح ونديه وشرف لاخر وقت يعني هيعملوا اللي عليهم يقدروا يكسبوا المنافسين سواء بيراميدز او الاهلي قدروا ما قدروش خلاص في نفس الكلام كابتن احمد عبد العزيز مع عفوا سيراميكا مع ضد الزمالك وسموحه امام بيراميدز احمد عزيز مع قدام يعني مدير فني لسموحه امام بيراميدز وكابتن علي ماهر مع سيراميكا على حتى لو هو يعني انا ما اعرفش دلوقتي بالمركز الرابع حققه ده دخل كونفدراليه رسمي ولا لا انا برضو لسه الاتحاد في تخبط شقه الرابطه تحديدا
1: في دي سيراميكا كده ضمن رسمي الكونفدراليه
2: مش برضو ده برضو مش هقول مش يقلل يمكن يعني يدي يعني فرصه لبعض اللعيبه لكن مش يقلل برضو من اداره المباراه لعيبه بنزله بجديه نازله بمنافسه وبس الزمالك خلينا واقعين اقرب بكتير جدا يعني الزمالك محتاج نقطه بس لكن برضو كون ان انت ابراهيم برضو بتسال سؤال زي ده برضو مردود ايجابي للدوري ابراهيم احنا ما فيش مؤخر بعد لك تاني امتى اهلي وزمالك وبيراميدز كانوا اخر جوله ما تعرفش مين يكسب الدوري ودي طبعا دي امور حلوه جدا في اي دوري يعني. تحديدا بقى تخيل بقى لما الدوري بتاعك الدوري المصري دي احنا متابع طبعا مش بقارن بس بدي مثلا اي دوري اوروبي ايطالي طب ايطالي خلاص اتحسن بانتر سيتي وارسنال لسه رغم في فرق نقطتين لكن لسه في جولتين والجماهير دي بتشجع ده وده عاوز يخسر وارسنال كسبان وستام بالعافيه خل بقى كل الكلام ده السيناريوهات دي بتحصل معاك طبعا مع اختلاف الفارق في الدوري المصري بتاعك المنافسه طبعا غير ما انت كسبان دوري بقالك 5 6 اسابيع فين المنافسه وفين المتعه على كده انت في فرق في اللي هي اللي هي بتاعه مجموعه الهبوط الفرق اللي يعتبر قمه بالنسبه لهم زد ووادي دجله والبنك الاهلي ضمنت بنسبه 100% قاعده ماتشات هاي لعيبه ما فيش يعني تحس ان اللعيبه بتلعب من غير حافز من غير عزيمه أيوة. ان انت حسمت ولا هصعد لو عندي 50 نقطه ممكن يكون اكتر من الثالث او الرابع في المجموعه اللي فوق مثلا يعني في نفس الوقت مش هخسر ان انا اهبط فبالتالي ده ممكن المدير الفني هنا او هنا بديك على سبيل المثال يوجد صعوبه هنا في ان انا اخلق اللعيبه حافز او عزيمه او اصرار غير روح المكسب والاخره يعني لكن تخيل ده بقى موجود بقى في التنافسيه على الدوري فطبعا الزمالك اقرب بكتير جدا الزمالك محتاج نقطه
1: عمرو نورت الدنيا
2: حبيبي ابراهيم ربنا يخليك شكرا ليك
1: كل الشكر لمحللنا المميز عمرو الخشاب خلص حياتنا النهارده من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصري

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: بدأت الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة نحو 30 دولة إفريقية وأمين عام الأمم المتحدة وقادة الأعمال والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية. تركز الجلسة الافتتاحية حول سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول الإفريقية وتدعيم التنمية المستدامة والقطاع الخاص بالقارة الإفريقية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر في جلسة غداء عمل بعد ظهر اليوم تناقش موضوع إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي ونفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام. كما سيجري الرئيس السيسي اليوم عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسؤول المنظمات الدولية على هامش القمة. الرئيس الكيني ويليام روتو أكد اليوم أن أفريقيا وفرنسا لديهما فرصة منفردة من أجل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين القائمة على أساس الاحترام المتبادل. وقال روتو في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا إن العالم يشهد تحديات كبيرة تواجه سلاسل الإمداد الاقتصادي العالمي وإنه يجب إعداد استراتيجيات إفريقية فرنسية مشتركة لتجاوزها، مضيفا أن إفريقيا لديها القدرة على لعب دور نشط كشريك اقتصادي لما تتمتع به بثروات طبيعية ضخمة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى بنظرائه من سيراليون، لايبيريا، ناميبيا ونيجيريا. تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الشقيقة إلى جانب بحث فرص تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك على هامش قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في نيروبي. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التقى اليوم بأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2025 وجهود متابعة الأداء وحوكمة الاستثمارات العامة. وأكد رئيس الوزراء مجددا أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل الصحة والتعليم،

0: يعزز جهود التنمية ويتسق مع مستهدفات الدولة. قائد القوات البحرية الفريق محمود عادل فوزي استقبل اللواء بول أورو أوتينو قائد القوات البحرية الكينية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارة رسمية للقوات البحرية بالإسكندرية والتي استمرت لعدة أيام. كما عقد الجانبان مباحثة ثنائية تناولت عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن اليوم وصول 11280 حاجا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء مناسك الحج. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 94%. بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. المجلس الوطني الفلسطيني رحب اليوم بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على عدد من المنظمات الاستعمارية المتورطة في دعم وتوسيع الاستيطان الإرهابي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا هذه الخطوة اعترافا متأخرا بخطورة المشروع الاستعماري وما يرتكبه المستعمرون من جرائم قتل وإرهاب منظم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من أجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حيث تصل ارتفاعات درجة الحرارة لذروتها على كافة أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 39 درجة على القاهرة والوجه البحري، أما جنوب البلاد فتتجاوز حاجز 40 درجة مئوية في الظل. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم بحث مع وفد مجموعة شركات تركية خطط الشركة لإقامة مشروع صناعي جديد في مصر متخصص في صناعة المنتجات الزجاجية، وذلك بحضور محمد سامي مساعد الوزير لشؤون الاستراتيجية وعدد من قيادات الوزارة. ورياضيا، ضمن منافسات الدوري الإسباني يلتقي اليوم سيلتا فيغو مع ليفانتي في 8 مساء، وريال باتيس مع إليتشي في 9 مساء، وأساسونا مع أتلتيكو مدريد في 10:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
1: الاتحاد المصري لكرة اليد يقيم اليوم احتفالية كبرى لتكريم المنتخب الوطني الأول للرجال بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا الأخيرة في 9 مساء، وبحضور وزير الرياضة جوهر نبيل إلى جانب قيادات الشركة المتحدة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالكامل. في إطار منافسات الدوري المصري يلعب اليوم في 5 مساء الجونة مع كهرباء الإسماعيلية وفاركو مع مودرن سبورت، وفي 8 مساء وادي دجلة مع الإسماعيلية. الفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها السبت المقبل. فريق الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها 8 مساء الأربعاء 20 مايو الجاري بالجولة 7 والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل، وذلك باستاد برج العرب بالإسكندرية. وأخيرا ضمن منافسات الدوري الإسباني يلتقي اليوم سيلتا فيغو مع ليفانتي في 8 مساء، وريال باتيس مع إليتشي في 9 مساء، وأوساسونا مع أتلتيكو مدريد في 10:30 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 99. تسعيناتي وبس على الراديو 99.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 99.
1: فتى الشاشة الأول. الجملة دي على فكرة ما كانتش معمولة علشان تبقى ملازمة للجان المصري اللي واكل الجو ده والحبيب الأمور اللي مدوب قلوب العذارة في كل وقت وكل زمان في السيمة. أي نعم هي تحولت مع الوقت لكده، لكن ده كان لقب متفرد بيه واحد بس وأطلق عليه لوحده. أول من أطلق عليه اللقب ده، ولو جينا للصراحة يعني، فهو أكتر واحد لايق عليه اللقب ده هو المبدع أنور وجدي. الراجل ده حدوته كبيرة أوي أوي أوي أوي يا جماعة، والله العظيم زي ما بقول لكم كده تتعمل حكايته مسلسل 400 حلقة، ولا يبقاش فيهم مط ولا لونجر بخمسة ساق حتى. راجل أبدع في كل حاجة عملها في 50 سنة اللي عاشهم على وش الدنيا. مثل في 8 من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، أنتج فكانت أفلامه نقلات في الفن السابع، اكتشف أهم نجوم فترة الأربعينات والخمسينات، أخرج وألف ولعب مزيكا. خدوا مثلا دي، يحكى عن أبو الأنوار إنه كان لما يقرر يبتدي فيلم يقوم جايب الممثلين اللي في الفيلم كلهم ويلبسهم هدوم الفيلم اللي هو يصممها، ويقوم عامل ديكور للفيلم مشهد من مشاهد الفيلم، ويصور كل الممثلين في الديكور ده ويعمل ألبوم فوتوغرافيا وهاتية صور وكادرات تطلقت تتجمع الفنانين فيها كلهم مع بعض، وهو بياخد الألبوم العظيم ده ويجري على الأقطار العربية يبتدي يسوق الفيلم من قبل ما يتصور عشان يعرف تسويقه ومبيعاته هتبقى ازاي. يطلع بقى إشي دمشق إشي لبنان إشي العراق إشي تونس، الموزعين يشوفوا ألبوم الصور يتوهموا يحبوا الفيلم طبعا، يقوموا مديين العربين وشارين، يرجع هو محمل بتمن الفيلم ومكسبه فوقه. شوف الدماغ. وكل ده كوم وحياته الشخصية اللي لوحدها عاوزة خميس بجمعة نكون فاضيين نلت ونعجن فيها. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

الراجل ده دعا بالغنى والمرض في ساعة استجابة فيتحقق مناه ويجمع ثروة أكتر من 500,000 جنيه في زمن كان صاحب الجنيه ملك. وبعد الفقر والضنك والجوع الحرفي اللي شافه البلية تلعب، بس المرض ما يسيبهوش في حاله ويصاب بسرطان الأمعاء ويتحرم من متع الدنيا رغم الغنى، ويصبح سندوتش الطعمية كل أمل أنور وجدي في موضوع الأكل ده. الحكاية دي وقفتني قصاد معنى عميق قوي، وانتوا عارفيني طبعا في العمق ما توصاش، المعمقة شغالة للصبح. لو كل اللي اتمنيناه في وقت من الأوقات اتحقق، هل ساعتها هنكون سعداء؟ يعني الحاجات اللي بنبقى حنموت عليها دي ولا تحصلش، الشغلانات الكتير اللي تقدمنا لها ولا حصلش فيها توفيق، العلاقات الكتير اللي ابتدت حلوة وجميلة وتمنينا نعيشها لآخر ثانية وهوب فاكست كده وفرطت بسبب أو من غير، الأفلام اللي ما دخلناهاش، الأغاني اللي ما سمعناهاش، الخروجات اللي ما خرجناهاش، وكل القطارات اللي ما لحقناهاش، كل الفرص اللي تمنيناها ولا جاتش، والفرص اللي عدت ولا لحقناهاش، وكل الحاجات اللي ندمنا عليها وزعلنا وتقهرنا كانت تستاهل بجد؟ طب يا ترى لو كانت جت كنا هنستمتع بيها؟ بصوا بعد تفكير حبتين كده، مش كل اللي بنتمناه بيكون هو احسن حاجة لينا، او عهد الله يا ما تمنينا حاجات والقدر اختار لنا عكسها تماما، ونغضب ونزعل ونتقهر وتعدي الايام ونكتشف ان احسن حاجة حصلت لنا هي اكتر حاجة كان نفسنا ما تحصلش. علينا نسعى في الدنيا اكيد، ولازما ولابد من كل بد نجري ورا الحاجة ونسعى لها، بس ادراك النجاح ده مش بتاعنا بقى، نجحنا خير وبركة ونستمتع بمجهودنا ونتيجته، ما نجحناش وماله، خير وبركة ما هياش اخر الدنيا، وهو اكتسبنا خبرة على الاقل. محدش من الآخر عارف الخير فين، ربنا هو اللي بيحدد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم برودلف سعادة رئيس مجلس إدارة شركة CMA CGM الفرنسية، وذلك على هامش قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. وخلال اللقاء رحب الرئيس بالتعاون الاستثماري القائم بين مصر والشركة، والتي تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال نقل الحيويات والشحن البحرية، مشيدا بجهودها في تنفيذ مشروعات متعددة داخل مصر بقطاع الموانئ البحرية والجافة. وشدد سيادته على تطلع مصر لتعزيز استثمارات الشركة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقمة السويس للاستفادة من الحوافز الاستثمارية الجديدة التي وفرتها الدولة، فضلا عن التطور الكبير الذي شهده قطاع النقل البحري والبنية الأساسية في مصر. من جانبه أعرب السيد رودلوف عن امتنانه بلقاء السيد الرئيس، مؤكدا حرص الشركة على تعزيز حضورها في مصر والاستفادة من موقعها الاستراتيجية وما حققته من تطور ملحوظ في إمكانيات النقل والشحن البحري والخدمات اللوجستية المرتبطة به. بدأت الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة نحو 30 دولة إفريقية وأمين عام الأمم المتحدة وقادة الأعمال والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية. تركز الجلسة الافتتاحية حول سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر بين فرنسا والدول الإفريقية وتدعيم التنمية المستدامة والقطاع الخاص بالقارة الإفريقية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر في جلسة غداء عمل بعد ظهر اليوم تناقش موضوع إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي ونفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد اليوم أن أفريقيا وأوروبا يواجهان نفس التحديات ولديهما نفس التطلعات بالازدهار والسلام والاستقلال الاستراتيجي، مشيرا إلى التزام باريس بالوقوف مع أفريقيا حتى يتم تحسين التمثيل الإفريقي في المؤسسات المالية والدولية والأممية. وأوضح أنه يجب أن يكون هناك مقعد دائم لإفريقيا في مجموعة العشرين وتمثيل أفضل في المؤسسات الأممية. جاء ذلك في كلمة ماكرون خلال الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن القارة الإفريقية بحاجة ماسة إلى استثمار

لدعم مسارة التنمية لشعوبها، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة التي تمتلكها القارة بشكل عادل ومستدام. جاء ذلك في كلماته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي اليوم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى اليوم بأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 وجهود متابعة الأداء وحوكمة الاستثمارات العامة. وأكد رئيس الوزراء مجددا أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل الصحة والتعليم، بما يعزز جهود التنمية ويتسق مع مستهدف الدولة. قائد القوات البحرية الفريق محمود عبد الفوزي استقبل اللواء بول أورو تينو قائد القوات البحرية الكينية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارات رسمية للقوات البحرية بالإسكندرية التي استمرت لعدة أيام. كما عقد الجانبان مباحثات ثنائية تناولت عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن اليوم وصول 11,280 حاجا من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء مناسك الحج. دولة قطر الشقيقة أدانت اليوم حادث اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحارة المصريين واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونتلاند، مؤكدة أن الحادث يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. وأكدت الخارجية القطرية تضامنها مع جمهورية مصر العربية وذوي البحارة المصريين، مشددة على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم والعمل على تسريع عملية الإفراج عنهم. جنوب لبنان والبقاع الغربية شهد تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسعا خلال الساعات الماضية، تخللت غارة جوية مكثفة وقصف مدفعي وتفجير منازل، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى و7 مصابين في بلدة بقضاء بنت جبيل. الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من أجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حيث تصل ارتفاعات درجة الحرارة لذروتها على كافة أنحاء الجمهورية. ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 39 درجة على القاهرة والوجه البحري، أما جنوب البلاد فتتجاوز حاجز 40 درجة مئوية في الظل. يشيع جثمان الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهر اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يشار إلى أن الفنان القدير قد رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 92 عاما بعد رحلة مع المرض. اقتصاديا، مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق اليوم على اعتماد مبلغ 111 مليون و230 ألف جنيه تمويلا جديدا ل80 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية 1600 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها السبت المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.
2: الجديد.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رودولف سعادة رئيس مجلس إدارة شركة CGM الفرنسية على هامش قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. وأشاد الرئيس السيسي خلال اللقاء بجهود الشركة في تنفيذ مشروعات متعددة داخل مصر بقطاع الموانئ البحرية والجافة، وأكد بشكل خاص الدور البارز للشركة في إنشاء وتشغيل أول محطة حاويات شبه آلية في مصر بميناء السخنة، مشددا على تطلع مصر لتعزيز أعمال واستثمارات الشركة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتطرق اللقاء إلى مناقشة تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة على مسارات الملاحة البحرية، حيث استعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية التي تدعو إلى ضرورة تكاتف أطراف منظومة الشحن البحري الدولية لمعالجة الاختناقات وتقليل انعكاساتها على حركة التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد، لا سيما في مجالي الطاقة والأمن الغذائي. كذلك تناول اللقاء سبل تكثيف التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية ودعم الربط البحري معها. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2025-2026 وجهود متابعة الأداء وحوكمة الاستثمارات العامة. وأكد رئيس الوزراء مجددا أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز جهود التنمية ويتسق مع مستهدفات الدولة. قائد القوات البحرية الفريق محمود عادل فوزي استقبل اللواء بول أور أوتينو قائد القوات البحرية الكينية خلال زيارته الرسمية للقوات البحرية بالإسكندرية والتي استمرت لعدة أيام. عقد الجانبان مباحثات ثنائية تناولت عددا من الملفات والموضوعات محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود الأمن والاستقرار البحري في المنطقة. اقتصاديا، مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق اليوم على اعتماد مبلغ 111,230,000 جنيه تمويلا جديدا لـ80 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية يبلغ 1,600 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين. ورياضيا، أساسونا وأتلتيكو مدريد يلتقيان في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا mabtada.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.

المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 9090 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. وخلال اللقاء ثمن الرئيس السيسي التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بالأزمات والنزاعات الإقليمية أو في إطار التعاون التنموي المثمر. وعكس النقاش حول التطورات الإقليمية الراهنة توافقا في الرؤى بين الرئيس السيسي والسكرتير العام بشأن خطورة حالة عدم اليقين الحالية وتداعياتها السلبية على المنطقة والعالم، مع التأكيد على أولوية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها. وشدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لدول الخليج الشقيقة ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها، كما أكد على الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية سواء في السودان أو في قطاع غزة. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس مايكل راندريا نايرينا رئيس جمهورية مدغشقر على هامش اجتماعات قمة أفريقيا فرنسا بنيروبي. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمدغشقر في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية والزراعة والصحة والتنمية البشرية. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه القارة الإفريقية بما يسهم في دعم السلم والأمن والاستقرار والتنمية. قائد القوات البحرية الفريق محمود عادل فوزي استقبل اللواء بول أورو أوبتينو قائد القوات البحرية الكينية خلال زيارته الرسمية للقوات البحرية بالإسكندرية والتي استمرت لعدة أيام. عقد الجانبان مباحثات ثنائية تناولت عددا من الملفات والموضوعات محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهود الأمن والاستقرار البحري في المنطقة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض مع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددا من ملفات العمل، وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن نظام المناطق الاستثمارية يعد أحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. ورياضيا، أوساسونا وأتلتيكو مدريد يلتقيان في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.

0: وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: أهلا بكم. عندنا في مصر اليومين دول موضوع بيشغل بال عدد كبير جدا من السادة المواطنين، ألا وهو ما يسمى بالعداد الكودي. عدد العدادات الكودية داخل بيوتنا حوالي 7 مليون عداد كودي. طيب 7 مليون عداد كودي يعني 7 مليون شقة. لو قلنا متوسط عدد سكان كل شقة من 4 لـ5 أفراد، يعني أنت بتتكلم في 30-35 مليون. يعني إحنا بنتكلم في قضية بتشغل حيز كبير من تفكير 30% من المصريين. إيه هو العداد الكودي؟ لما أنت تيجي تقعد في مبنى مثلا مخالف، أو مبنى لسه لم تصل إليه الكهرباء بشكل رسمي، كان زمان بتروح عامل عداد اسمه عداد ممارسة، وبيبقى له مبلغ مقطوع كده 300 جنيه. الكلام ده كان زمان. الحكومة شافت ان الكهرباء وانتاج الكهرباء وتوزيع الكهرباء وتحصيل الكهرباء اللي هي رسوم بتاعت الكهرباء بيكلفها مبالغ كبيرة قوي، خاصة ان انتاج الكهرباء بيحتاج غاز، والغاز بيجي من برة، وبرة يعني دولار. طيب جت هي قالت ايه؟ العداد الكودي هو اسمه كده وليس عداد نظامي، لانه موجود في مباني مخالفة بقى لاشتراطات الحي، فيها دورين زيادة، مفروض ما يبقاش في محلات في العمارات تحت، وكان يبقى جراج بس اتقلب محلات. لأي سبب من الأسباب المبنى ده مخالف، هو مبنى سكني، لكن في نفس الوقت ما ينفعش اهده، ده في ناس ساكنه وحياه وبيوت والكلام. وفي نفس الوقت الناس اللي قاعده دي لازم تتمتع بالكهرباء. فقالت خلاص يركبوا عداد كودي. كان الاول العداد الكودي وفق شرائح، وكانت مثلا هدي لك ارقام، يعني لو واحد بيجر في الكهرباء في طول الشهر بالعداد الكودي ب600 جنيه. قالت الحكومة قالت لا، انا مش هدي دعم لعداد راكب في عمارة مخالفة، انا هدي له بتسعيرة ثابتة اللي هي غير مدعومة، هحسب له كل واط ب3 جنيه لربع، وتحديدا ب2 جنيه 74 قرش. انا بتكلم على مين؟ على 7 مليون شقة ب7 مليون عداد، بقرابة 30 مليون مواطن جايين من عداد ممارسة ب300 جنيه، جايين من عداد كودي كانت الكهرباء كلها طول الشهر ب500 جنيه. لكن المواطن اللي صحي فجأة لقى الأسعار الكبيرة دي عليه بدون سابق انذار، قبلتها الحكومة بتصريحات، جاءت أمس مثلا على لسان السيد رئيس الوزراء قال العداد الكودي ده موجود في مبنى، يا أخوانا موجود في مبنى مخالف، القانون بيقول لك حكومة المبنى المخالف ده يزال، لكن لاعتبارات اجتماعية وإنسانية احنا مش هنزل المبنى، لكن في نفس الوقت مش هديله كهرباء مدعمة. طيب علشان انا كمواطن اقلب من عداد كودي الى عداد نظامي رسمي فهمي نظمي، يبقى انا لازم اقنن وضع السكن اللي انا واخده. الحكومة حددت لستة طويلة جدا جدا جدا من الطلبات لأي ساكن عاوز يقنن شقته، وممكن بعد ما يخلص هذه الإجراءات التي تستغرق منه شهور ويذهب الى الجهه المختصه يقولوا لا لسه ناقص ورقه تاني. طيب نحن امام وجهه نظر حكوميه بتقول العداد موجود في مبنى مخالف، وان انا كحكومه هكون رحيمه بالناس مش ههد المبنى، بس يدفعوا لي كهرباء بالسعر الرسمي غير المدعم. المواطن بيقول لها انا كده هيطلع عيني، لان انا هدفع رسوم وهدفع تكلفة عالية جدا تعمل 3-4 اضعاف اللي انا كنت بدفعها قبل كده. فالحكومة تقول له بقول لك ايه، عايز عداد رسمي وترجع العداد الكودي قنن وضعك. يجي المواطن يقول لها انا موافق اقنن سكني، بس عرفيني راسي من رجلي، قوليلي اروح لمكان واحد اخلص فيه كل ورقي، يعني اطلبي مني ورقة 1 و2 و3 و4 و5 حاجة هذا، ونروح المكان الفلاني شباك واحد اديله الحاجة يديني جواب اروح اركب عداد لزم. اللي حاصل ان الحكومة مش موفرة هذا التيسير او هذا التسهيل، يعني المواطن ممكن يطلع عينه ويقعد شهور لكن للأسف لا يصل الى نتيجة فعالة. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان هؤلاء المواطنين بيناشدوا السيد رئيس الوزراء، حدد لي اوراق معينة انت عايزها مني كمواطن عشان انا اقنن سكني، وبعتني الجهة واحدة اخلص معها كل حاجة. كلام عاقل وموزون. انا بعرض لك النهاردة وجهتي النظر، ادي وجهة نظر الحكومة، ادي وجهة نظر المواطن. نطلع فاصل ونكمل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه هيظل موضوع العداد الكودي شاغل ذهن قطاع كبير من الرأي العام، ما يقلش عن تلت عدد المصريين. وحال السكان اللي هم مركبين عداد كودي، لان ما ينفعش يركب عداد نظامي لانه قاعد في مبنى مخالف من وجهة نظر الحكومة. المواطن بيقول لك والله العمارة دي اتبنت تحت سمع وبصر الحكومة، مش شرط طبعا تكون حكومة الدكتور مدبولي، حكومات سابقة. وان بعض الاحياء اللي اتبنت فيها هذه المباني المخالفة كانوا بيقبضوا ويمشوا امورهم للمقاول او صاحب الارض. يعني العمارة دي ما طلعتش بالغمض عين يعني. وبالتالي المحليات شاركت في هذه المشكلة. وبما ان المشكلة اصبحت امرا واقعا، فاحنا علينا ايضا نبحث عن حلول. عشان كده انا شايف ان وجهة نظر الساكن في العمارة المخالفة، هو بيقول اللي رمك على المر اللي أمر منه، وأنا جيت هنا ليه؟ عشان السكن رخيص ودافع مبلغ تمليك ما أقدرش أتعداه، ولا أقدر أسكن في كومباوند ولا غيره. والحكومة شافت إن المباني دي أصبحت أمرا واقعا. يعني منطقة زي حدائق الأهرام تقريبا كلها مخالفة، كل الجراشات بقت محلات، وبقى في دور ودورين زيادة في كل عمارة. فما ينفعش بقى نهد ما هو ايه اصبح امرا واقعا. لكن من حق الحكومة انها تفرض القانون. القانون هو انكم كسكان لازم تقننوا اموركم. الساكن بيقولك على عيني وعلى راسي، لكن ما تدوخونيش بين جهات كتيرة. ده لازم اثبت الارض دي مش تبع الاواف ولا تبع الاثار ولا تبع البترول ولا ولا ولا ولا، ده افلام كبيره قوي. فانا شايف ان الحكومه عليها انها تعد لجنه قانونيه تحدد ضوابط فيها المطلوب لتقنين مثل هذه الامور. محدش يقدر يقول للقانون لا، ومحدش يقدر يشجع الحاجه المخالفه. بس احنا امام حالة تمس 30% من تعداد الشعب المصري. اذا هي قضية ليست سهلة، ولا يجب التعامل معها بشكل مبسط. يعني دي قصة العداد الكودي. في نفس الوقت قلبي مع كل مواطن مركب عداد كودي انه بيتحاسب بسعر مش قليل، اللي هي اعلى شريحة، الشريحة السابعة، 2.74 جنيه. في نفس الوقت الحكومة بتقول لك والله انا مش هقدم دعم المبنى مخالف. بس هما هنا مش طرفي نقيض، ده دي حكومة ودي مواطن، ولازم نوصل لحل وسط بين الطرفين. اللي بيقود هو اللي عليه الحل، اللي بيقود هنا هو الحكومة. الحكومة عليها انها تحدد الضوابط اللي عايزاها علشان هذا المواطن المسكين يبدأ يقنن السكن اللي هو قاعد فيه. لكن ما ينفعش نسيب الأمور بهذا الشكل، لأنها برضو أزمة كبيرة جدا علينا برضو في هذه المناطق اللي هي الأقرب للعشوائية. لا يستطيعوا أن يسددوا الكهرباء واستهلاكها بهذه المبالغ. الغالبية هتقول لك أنا مستعد أقنن، لكن في المقابل انا عايز الاجراءات تبقى بسيطة. اعتقد بقدر من التفكير ممكن الحكومة يعني تشكل لجنة لبحث هذا الموضوع، موضوع التقنين، وتحدد الضوابط والاوراق المطلوبة، وتحدد جهة اختصاص واحدة بحيث ينتهي هذا الملف. لا احد يؤيد ان يكون هناك طيارا كهربائيا مسروقا، لا احد يؤيد انه ندعم المباني المخالفة، لا انا مع الضبط والربط اللي الحكومة عايزاه، بس في نفس الوقت الحكومة عليها أن تنظر بعين الرحمة لهذا المواطن الذي يعني اختار هذا السكن لقلة سعره مقارنة بالخارج. وأيضا من حقه كمواطن يتمتع بالكهرباء، هو لو كان معه فلوس كان جه سكن في الأماكن دي، ما هو برضو خلينا نشغل العقل يعني. فشايف أن الحكومة لو أعدت هذه اللجنة وعملت ضوابط للتقنين بطريقة ميسرة هيبقى شيء رائع. زائد التقنين يعني فلوس، وفلوس يعني هتدخل الخزانة العامة للدولة، فإذا ده برضو مصدر دخل للحكومة، فلماذا لا تبحث هذا الموضوع وتنهيه بشكل جيد لصالح الجميع؟ نطلع فاصل ونكمل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: شوق وكمان قلبي وحس بيها وبس خدني الدنيا من الأحلام وده أول حب وآخر حب وده بالقلب في شوق وكلام قلبي وحس بيها وبس خدني الدنيا من الأحلام.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء ده مسمي ابنه أنشطة دخله أحسن مدارس علمه أهم النظريات وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين حوش في أمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن

0: في 52 ألف جمعية مسجلة في وزارة التضامن. أغلب يعني الجمعيات الناشطة فعلا الناشطة اللي ينطبق عليه مواصفات جمعية ناشطة وتعمل طول العام قرابة 2000 جمعية. طب الجمعيات بتستفيد بإيه يعني؟ الجمعيات أغلبها طمعانة إنها تعمل تاخد تأشيرات حج وعمرة، تنظم حاجات زي كده. لكن الجمعيات ليها مواسم بتنشط فيها، بتنشط في مواسم رمضان قبل رمضان، تجمع فلوس الزكاة، تعمل شنط إلى آخره. الجمعية المرخصة لو مسموح لها أنها تتلقى أموال بيبقى معاها جواب رسمي من وزارة التضامن يفيد بذلك، وتدخل مقر الجمعية تلاقي الورقة دي متصورة ورسمية ومتبروسة. ثم لو انت قررت ان تساهم ماديا في احد انشطة الجمعية فالجمعية بتقولك ادي رقم حسابي كجمعية في البنك الفلاني، ده الرقم واسم صاحب الحساب الجمعية الفلانية. مش هتلاقي شخص هو صاحب الحساب. ليه؟ عشان يبقى في رقابة من وزارة التضامن ورقابة من جهاز المركز المحاسبات. وزارة التضامن هتطبع الجمعية، وريني حسابك البنكي في كام، طيب في 1,000,000 جنيه، عايز اشوف الناس اللي تبرعوا فين، ادي اسماء فلان فلان فلان، اجمالي المبلغ 1,000,000. طيب مفروض يكون في 1,000,000، ده مصروف منه 300,000، راحوا فين، ادي الفواتير بتاعة الانفاق 1, 2, 3. يبقى ورقك سليم، هديك خط، انت زي الفل كمان. لكن انا لاحظت الفترة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا الفيسبوك ما تسمى بجمعيات وهي ليس بجمعيات. يقولك ما تيجي نزرع نخلة، عارف اعمال وهمية كده، ما تيجي نحفر بير، ما تيجي نعمل سبيل، ما تيجي نشتري سيارة موتى الى اخره. تيجي تتصل بالجمعيات دي، طب انا مقتنع بنشاطكم وجمعياتي ومعايا قرشين اللي عايز اتبرعها له، اتبرع بيهم ليكم، ممكن تدوني رقم حساب الجمعيه البنكي عشان اروح البنك واقول له افتح لي الحساب ده وعايز اودع فيه، بس تديني ايصال ان انا بحط فلوس للجمعيه واسم صاحب الحساب جمعيه. تلاقي حد يرد عليك على التليفون اللي حطه على الفيسبوك، يقول لك لا لا لا ريح دماغك، حول لي انستا. طب بحول لك انستا على ايه؟ رقم حساب الجمعية؟ لا لا لا، رقم حساب الشخصي. رقم حسابك الشخصي؟ ده احنا كده شغالين في النصبايا بقى. طيب ممكن البسطاء يقعوا في عملية النصب دي، وياما وزارة التضامن قفل الجمعيات او ما يدعوا انهم جمعيات. عشان كده انا بناشد وزارة التضامن بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات دي اللي مغرقة الدنيا وهي كلها نصب في نصب. واحد يضرب لك أي إعلان شكله حلو في الفيسبوك ويعمل له ترويج ويحط لك رقم تليفون ويقول لك اتبرح لي. ده إيه الشغلانة الحلوة دي؟ يعني الواحد يبقى قاعد كده وعمال يتحول له بقى بـ100,000 جنيه في اليوم مثلا. فأنا أناشد وزارة التضامن إنها تحمي المواطنين من هذه العمليات وهذه الإعلانات. وزارة التضامن لو دخلت وراحت للأجهزة المعنية والمسؤولة على الإنترنت في مصر هتقدر تشوف مثل هذه العمليات، لأن اللي بيحصل ده يعني فساد. زي ما في اليومين دول مع قرب عيد الأضحى المبارك يجوا يقول لك بقول لك ايه، صك الاضحيه، تعالى ادفع لي بس الفلوس على انستا وتبقى انت كده خلاص ضحيت. طبعا في ناس بسيطه، خاصه ان بقى في يعني موجه كده ساريه بقى لها سنوات، الناس بقت معتمده على انستا بي ويلا، ولا يحضروا اضحيه ولا يعملوا اضحيه زي ابويا وابوك وجدي وجدك، يلا واشتري صك وشكرا. ونسينا بقى الحاجات اللي كنا بنعملها زمان في الأعياد والمناسبات. نطلع فاصل أخير ونكمل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 99.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
1: وبرعاية

أكيد إحنا مش ضد فعل الخير، بالعكس، ولازم ينشط التكافل الاجتماعي بيننا. وأعلم إن كثير جدا من المواطنين بيدعموا أشقاء مصريين في وسط هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وكل واحد مقتدر النهاردة هتلاقيه عنده قائمة بيساعد ولاده، أخته، أخته الأرملة، عمته، يعني خالته، إلى آخره يعني. والتكافل الاجتماعي ده هو اللي بيشيل مصر على مدار عشرات السنين. لكن في أصحاب النفوس الضعيفة اللي بيحاولوا إن هم يستغلوا حب الخير في نفوس المواطنين، فبتبدأ تنشأ بقى عمليات نصب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الاستيلاء على هذه الأموال. علشان كده احنا بنحذر السادة المواطنين ونقول له الجمعيات، يعني روح للجمعيات المعروفة، روح ايضا للناس اللي انت بتثق فيهم، قرايبك واهلك واصحابك، تبرع لهم. وايضا لو جيت قررت ان تشارك في اضحية، شارك مع اصدقائك واهلك واقربك، واشرف على اضحيتك بنفسك. بلاش فكرة الصق الا اذا كنت هتعمله من مع جمعية شهيرة معروفة وسمعتها سبقاها والكلام ده. لكن في الأصل احنا نناشد وزارة التضامن الإشراف والمتابعة والرقابة والتدقيق مع مثل هؤلاء اللي بيدعوا ان هم جمعيات خيرية. ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء. حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في أعمال قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، وقد حضر الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة، وشارك كذلك في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة تناول فيها الأولويات المصرية والإفريقية بشأن إصلاح النظام المالي العالمي. وأكد الرئيس السيسي في كلمته على أنه لا تنمية من دون سلام ولا سلام من دون تنمية، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية المتنامية تؤثر سلبا على أمن الطاقة والغذاء وبشكل أشد وطأة على دولنا الإفريقية. وقال الرئيس السيسي إن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمي يجعل من إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية. وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية خاصة في الدول الإفريقية. وأكد الرئيس السيسي أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية، وكذا ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. على هامش قمة إفريقيا فرنسا بنيروبي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وعكس النقاش حول التطورات الإقليمية الراهنة توافقا في الرؤى بين الرئيس السيسي والسكرتير العام، مع التأكيد على أولوية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها. وشدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لدول الخليج الشقيقة ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها، كما أكد على الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية سواء في السودان أو في قطاع غزة. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالرئيس مايكل راندريا نايريما رئيس جمهورية مدغشقر على هامش اجتماعات قمة إفريقيا فرنسا بنيروبي. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمدغشقر في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية والزراعة والصحة والتنمية البشرية. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض مع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددا من ملفات العمل، وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن نظام المناطق الاستثمارية يعد أحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وحملات ترويج للتعريف بمزاياها وكيفية الاستفادة منها. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل اليوم تدريباته باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة المصري بالجولة 67 من مرحلة التتويج بدوري نايل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى

0: حافظ ومحمد مجد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي، موجودين معاكم منذ الان وحتى الساعه الخامسة مساء. شيماء حافظ ومحمد نشأت، اخبارك ايه؟ يا رب الامور عندك تبقى زي الفل وتكون ماشي في طريقك كده حلوة ومنظم وجميل وهادي، ويبقى يوم خير على الجميع يا رب. مساء الفل يا شيماء.
2: مساء الفل يا نشأت، ومساء الفل على كل مستمعينا، واهلا اهلا بيكم في حلقه يوم الثلاث اللي انتوا عارفين الحلقه اللي بنفصل فيها في وسط الاسبوع كده، فنلعب مع بعض ونروق كده وننسى الزحمه وننسى همومنا وننسى كل حاجه، ونبتدي نتنافس احنا وانتوا ونشوف مين فيكم بيكسب ويبقى قد التحدي ويكسبنا. طبعا كل عايزين شاركونا، تليفوننا 2 18 10 8 66، الاسماس 199، الواتساب 010 490 90 4. على اي وسيله ابعت لنا قول لنا كولمي، بس احنا هنكلمك على طول. لو سي ارجوك ركز في سوقتك، اكتب بس كولمي واحنا هنتصل على طول. وطبعا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90، يا اه يا لا، يا اتوبيس كومبلي، لعبه بتختاروها من لعبتين عشان تلعبوها معانا.
1: وفي النص هيبقى معانا معلومات كتير واخبار كتير بقى من كل حته، نحاول نقولها لكم كده واحدة واحدة. منى زكي طلبت تسمع الأغنية دي مخصوص.
2: منى ايه؟ دي؟ واخيرا
1: طلبها مخصوص.
2: احلفي. طيب
1: والله
2: احلفي. يا ريت.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

0: Design. مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت وبنلعب معاكم يوم الثلاث كده الالعاب اللي انتوا عايزينها كلها سواء اوتوبيس كوبلي بقى او عايزين بقى نفكر في العاب تانية بقى الفترة اللي جاية لان في العاب كده ايه جميلة ممكن نلعبها نسأل سؤاله كله اللي حوالي يسألوه شوية حاجات كده ممكن نلعبها معاكم الفترة اللي جاية. طيب خلينا ناخد عبد الرحمن معانا على التليفون.
1: مساء الفل يا عبدو.
2: الفل يا شيماء،
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله تمام.
0: انت بتدرس ولا بتشتغل يا عبدو؟
2: بدرس.
0: بتدرس ايه؟
2: دراسات اسلاميه في
0: الازهر. دراسات ايه؟
2: اسلاميه.
0: دراسات اسلاميه في الازهر. هايل. في سنه كام؟
2: تالته.
0: تالته هانت اهي. انتوا اربع سنين صح؟
1: عايز تلعب ايه يا عبد الرحمن؟
2: العب ايه؟ والله انا هتحديك لحد ما اكسب. لا ولا لا؟
0: يا اول الشغل ده بتاع شيماء
1: مش عارفه انا الظلم اللي بيظلموه لي عبد الرحمن. يلا يا عبد الرحمن يلا نلعب.
2: انا
1: يلا يلا نلعب. اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: بتعمل ايه دلوقتي؟
2: قاعد.
1: انا نشأت بقى لنا كام سنه بنعمل البرنامج ده؟
2: اربع سنين تقريبا.
1: انت بقى لك اربع سنين بتسمعنا؟
2: بسمعكم من ايام الكلوسما.
1: ما احنا نفس الوسمة وعشان الزحمة تعدي. تمام. قبلها كان في برنامج فاكره؟
2: انا تابعتكم من ايام في الوسمة.
0: ما تابعناش.
1: مش من اللي قبل يعني؟
2: مش من اللي قبل.
1: تمام.
0: اصل اللي قبله ده كان الصبح.
2: مش عارف انا انضميت للراديو 99 كنت انتوا في
0: نفس الوسمة ده
1: بقالك كام سنة بتسمعنا؟
2: دخلت سبع سنين.
1: بقالك سبع سنين بتسمع راديو؟
2: تمام.
1: اصلا يعني ولا بتسمعنا احنا بالذات؟
2: بسمع راديو.
1: اوكي. طيب ايه اكتر حاجة بتسليك في يومك؟
2: ايه الراديو
1: غير الراديو؟
2: اعتقد ما فيش حاجة غير الراديو.
1: بتحب تتفرج على التلفزيون؟
2: مش قوي
1: يعني. مفيش مسلسل مثلا تحب تتابعه او فنان معين بتحبه؟
2: انا اغلب الاوقات في الراديو لو اتفرجت على التلفزيون كتير.
0: حلو. ممكن تشتغل في الراديو يا عبد الرحمن صح؟
2: نعم.
0: ممكن تشتغل في الراديو.
2: يا ريت.
0: ايه اللي يعني شايف ان عندك الملكة انك تشتغل في الراديو؟
2: والله ممكن اشتغل مذيع عادي.
1: سهلة يعني؟
2: سهلة.
1: الشغلانة دي سهلة؟
2: سهلة جدا.
1: عبد الرحمن لا
0: مركز
1: النهاردة.
2: عشان انت شريرة وبتخصميني كل مرة.
1: انا شريرة يا عبد الرحمن؟
2: لا لا
1: قلت ايوه وخسرت. ده انت كنت خلاص كنت لسه هقول كذبت. معلش يا عبد الرحمن حاول تجرب مره
0: ثانيه.
1: نورت. لا الاسبوع الجاي كلمنا وان شاء الله ان شاء الله يبقى حظك احسن. ده اللي قالت انا بصوا انا مش عايزه العب انا بعمل اكل دلوقتي بس عايزه اسمع حفله تنكريه. الاغنيه دي مخصوص جدا لنجل.
0: ايوه شيمو.
1: عايزين تشاركونا ابعتولنا على 010 900 904 وقولوا عايزين نلعب.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الدوري المصري لكرة القدم يشهد اليوم إقامة مواجهتي الجونة أمام كهرباء الإسماعيلية وفاركو أمام مودرن سبورت في 5 مساء، بينما يلتقي وادي دجلة أمام الإسماعيلي في 8 مساء. الأهلي يواصل تدريباته باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة المصري بالجولة 7 والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل. الزمالك يستأنف تدريباته على استاد الكلية الحربية استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. وأخيرا أوساسونا وأتلتيكو مدريد يلتقيان في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشقد على الراديو 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، إيناس عايز تلعب معانا.
1: يا أنوسة مساء الفل
2: حبيبتي. مساء النور،
1: أخبارك إيه؟
2: الحمد لله.
0: أنت أول مرة تشاركي معانا إيناس؟
2: لا تاني مرة، بس أول مرة خسرت.
0: ماشي، كنت بتلعبي أو لأ، ولا أوتوبيسكم بليه؟
1: ما ده خسرت.
2: أو لأ.
0: طيب عايز تلعبي إيه النهاردة بقى؟
1: مش عارفة مين الشرير اللي بيخسر.
2: عندي حماس ان انا لا عشان عندي حماس النهارده ان انا اكسب ان شاء الله.
1: بحب الناس اللي عندها حماس.
0: واكلين يعني
1: حوار ايناس
0: النهارده. ماشي.
2: نعم.
1: انت بتشتغلي؟
2: مدرسه.
1: مدرسه فين؟ في مدرسه خاصه ولا حكومه؟
2: لا حكومه. تعيين.
1: حلو جدا. مدرسه ايه؟
2: رياض اطفال.
1: بتحبي الاطفال؟
2: الاطفال احباب الله.
1: ما اكيد، بس اللي بيبقى قاعد معاهم 24 ساعه الموضوع بتبقى اصعب شويه.
2: انا كنت بحبهم
1: وبعدين
2: دلوقتي بحبهم برضو، بس مش زي الاول.
1: بيعذبوكي؟ ها
2: تابين جدا. كل مادة ما الجيل ما بيتغير، يعني كل جيل اصعب من اللي قبله.
0: الجيل ده فعلا بقى صعب في التعامل معايا يعني. صح
2: جدا جدا جدا، متطلعين جدا. انا حاسة ان انا بنتهم مش هم اللي بقى.
1: انت عندك اولاد؟
2: عندي
1: ما ليش يا ناس، انا عايز تدريبات كتيره قوي قوي قوي قوي، ورجعي لي الاسبوع الجاي ان شاء الله تعدي.
2: انا فاتت برضه وقعت نفس الموضوع اللي هو لا مش هقدر. لا طب ليه لازمتها؟ لا المره
1: دي اديكي غيرت يا شيماء. ايه الهزيمه مختلفه في كل مره.
2: بصي انا خسرت مره لا او مره المره الجايه ان شاء الله.
1: ان شاء الله مستنياك الثلاث الجاي. ماشي ان شاء الله.
2: ماشي بس كلموني.
1: حاضر، نورتينا، مرسي جدا. طيب لا اول لا الموضوع سهل يا جماعه، بس انا مش عارفه ليه الناس بتقع معايا. تعالوا نطمن على الحال المرور، نشوفوا زميلنا محمد صابر مجهز لنا ايه النهارده وازاي هنوصل بسهوله. مساء الفل يا محمد.
3: مساء الفل يا شيماء. مساء الورد يا نشأت. اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين.
1: الدنيا حر النهارده صح؟
3: الدنيا حر.
1: بص خسر من اولها كده. من اولها كده راح اقول لك ينفع كده ينفع.
0: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه. هو محور حسب الله الكفراوي اللي جاي دلوقتي من مناطق الاسمرات ومتجه لمدخل مناطق المعادي نتيجه ان كان عندنا مصادمه. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر الخدمات المريه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم محور الاوتوستراد، هيكون بديل عن محور حسب الله الكفراوي اللي داخل على مناطق المعراج ومناطق المعادي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اسكندريه؟ بعض الكثافات اللي داخل على مناطق صلاح سالم، هتروح تستخدم محور عبد الحميد بدوي. بعض الكثافات على كوبري حلمية الزيتون وعلى كوبري حدائق القبة المتجه لمناطق وافية والزاوية الحمراء، هتروح تستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة، كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو وبعض الكثافات المرية. هنروح نستخدم باقي الكبيرة الاخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، او نستخدم المسطحات الارضية. لو انت خارج من مناطق مصر الجديدة ومتجه لمنطقة وسط البلد تروح تستخدم محور ركن الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينة نصر الحي السابع والحي السادس ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور جهان السادات. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في كورنيش النيل عند منطقة جاردن سيتي اللي داخل ليه مناطق المعادي وحلوان، عشان كده روح نستخدم كوبري الحضارات. وكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
0: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزة النهاردة بتقابلنا في كورنيش العجوزة اللي جاي من مناطق التكات وداخل على إشارة ميدان الجيزة ورايح لإشارة ميدان الجيزة وفيصل الهرم وجاي عن طريق شارع مراد. وبعض الأحجام اللي بدأت تتوافد على كوبري الدق المتجه لشارع ثروت. إزاي توصل بعيد عن الزحمة؟ لو أنت جاي من المهندسين والدق ورايح مناطق فيصل الهرم تروح تستخدم شارع جامع الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. ولو أنت جاي من أعلى الدائري ورايح فيصل والهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. ولو أنت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق البحر الأعظم ورايح مناطق المنيب تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وكده طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة الجيزة.
0: طمنا على أهالينا في المحافظات هيوصلوا إزاي؟
3: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. بعض الكثافات في مخرج الطريق الزراعي اللي قادم دلوقتي من شبرا الخيمه متجه لمحافظات الاقاليم ازاي توصل بعيد عن الزحمه. على كل دلوقتي تروح تستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه اسكندريه. بعض الكثافات في محور قناه السويس المتجه الى مناطق محرم بيك هتروح تستخدم محور التعمير. وبعض الكثافات في محور ابو قير منطقه جيم بليس وكفر عبد وميدان الوزاره هتروح تستخدم محور المحموديه الجديد. في نطاق مدينه الاسماعيليه بعض الكثافات في شارع انور السادات المتجه لمناطق المدارس هتروح تستخدم شارع الجمهورية. أما في نطاق مدينة الزقازيق بعض الكثافات في شارع فاروق المتجه لمنطقة وسط البلد ونفق المحطة وشارع المحافظة اللي داخل على ميدان الساجة هنروح نستخدم شارع سعد زغلول. من مدينة بورسعيد بعض الكثافات في منطقة الاستثمار هنروح نستخدم شارع إشارة الشاحنات. من مدينة دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ اللي داخل على ميدان الشعبية وشارع بلوفة وشارع فكر زارع هنروح نستخدم شارع جامع آدم. في نطاق مدينة المنصورة بعض الكثافات في محور جيان السادات المتجه لحي الجامعة هنروح نستخدم النهاردة شارع أحمد ماهر. في نطاق مدينة طنطا بعض الكثافات في شارع المديريه في الاتجاهين وميدان الساعه ونفق العجيزي وشارع الجانبيه هروح نستخدم شارع طه الحكيم. من مدينه دمنهور بعض الكثافات في شارع عبد السلام الشاذلي واحمد عرابي 23 يوليو والوحده العربيه هروح نستخدم شارع المعهد الديني. من محافظات الوجه القبلي ومحافظه الفيوم بعض الكثافات في شارع النبوة المهندس اللي داخل على ميدان المسله وهو شارع سعد زغلول هروح نستخدم النهارده شارع الفاروق عمر. اخيرا من محافظه اسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهوريه وكورنيش الابراهيميه وشارع الثوره وبعض الكثافات في شارع يسر راغب. عشان كده البديل بتاعه النهارده هو شارع الجلاء. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
4: ها وصل انا كده طمنت.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي

0: والغذاء وبشكل أشد وطأة على دولنا الإفريقية. وقال الرئيس السيسي إن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمي يجعل من إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية. وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية خاصة في الدول الإفريقية، وأكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية، وكذا ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد على هامش فعاليات قمة إفريقيا فرنسا بنيروبي. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية. وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية لدول المنطقة وتعزيز دورها في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. كما بحث الزعيمان سبل تسوية الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية حفاظا على سيادة الدول المنطقة وصون مقدرات شعوبها. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل بعدد من مشروعات وزارة الإسكان. وأوضحت المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مشروعي حدائق تلال الفسطاط والتجلي الأعظم قاربا على الانتهاء ويستعدان للتشغيل. وأشارت إلى أن الحي اللاتيني بمدينة العالمين الجديدة أصبح جاهزا للاستلام بكامله، حيث تم تسليم عدد كبير من الوحدات بالحي إلى جانب إرسال خطابات للحاجزين لسرعة الاستلام. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، مؤكدا على الضرورة القصوى لتنظيم السوق العقارية بما يخدم التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وبما يسهم في تحقيق الانضباط المستهدف للقطاع بشكل عام والالتزام بشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. ووجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها بما يسهم في سرعة تنميتها وشغلها وزيادة المعروض من الثروة العقارية. ورياضيا، الدوري المصري لكرة القدم يشهد اليوم إقامة مواجهتي الجونة أمام كهرباء الإسماعيلية وفاركو أمام مودرن سبورت في 5 مساء، بينما يلتقي وادي دجلة أمام الإسماعيلي في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي احنا النهاردة اليوم اللي احنا بنلعب فيه مع بعض ولعبتنا النهاردة يا اوتوبيس كومبلي بنطلع كده مع بعض ونسألك شوية اسئلة والمطلوب منك تجاوب اي حاجة الا اجابة او لا. فمعنا
1: او ايوة او نعم بما معناه. يلا بينا. الو يا مرفت.
2: الو وشوش.
1: ازيك يا روحي عاملة ايه؟ الو
2: سمعيني؟
1: سمعيك. اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: انا زي الفل. انت عامله ايه؟ طمنين عليك. مستعده؟ هتلعبي ايه؟
2: أبدأ.
1: انا مش سامعاكي.
2: لا
1: هو انت بترمي التليفون في الارض وتكلميني ولا ايه الوضع؟
2: لا
1: ايه المعامله القاسيه دي؟
2: ايه
1: ليه بتعامليني كده؟
2: عشان خاطر يا مثلا انا مفتش الا مره واحده في حياتي معاكي.
1: طب انت كنت برامي التليفون في الارض بتكلميني ولا كنت بتعملي ايه؟
2: لا عشان اشتغل في البيت.
1: فانت ايه بتنضفي بقى حتى السماعه ورمياني بقى؟ انا مش مهم.
2: لا ازاي مش معقول.
1: قوليلي انت بتعملي ايه؟ بتنضفي ايه؟
2: بنضف الشقه.
1: لوحدك؟
2: لوحدي.
1: ليه كده؟
2: هعمل ايه بقى؟
1: عندك اولاد؟
2: عندي اولاد.
1: كبار ولا صغيرين؟
2: كبار.
1: عندهم كم سنه؟
2: 23 و22 و14.
1: دول ولاد ولا بنات؟
2: الاثنين.
1: عندك بنات والبنات سايبينك تنظفي؟
2: البنات بنت الوحيدة متجوزة.
1: يعني اثنين ولاد اللي فاضلين.
2: الاثنين ولاد اللي فاضلين مش بيعملوا معايا اي حاجة.
1: وانتي راضية عادي وساكتة؟
2: راضية. اعمل ايه بقى؟
1: اديهم مهام. قولي له اعمل كذا، ساعدني في كذا. مش عيب على فكرة.
2: ما مش عيب، ما هم بيعملوا، بس دلوقتي واحد في الشغل والتاني جه عنده امتحانات فبيذاكر.
1: ابتدى يذاكر يعني؟
2: ابتدى يذاكر.
1: بيذاكر فعلا ولا بيهزر؟
2: بيذاكر اكيد.
1: وهو بيذاكر بقى ماما عاملين شاي وماما عاملين سندوتشات والكلام ده؟
2: بعمل كل حاجه هيقول عليها انا، عشان ده مضطر اعمل كده.
1: عشان مضطر بس، مش عشان انت عايزه تعمل.
2: عشان مضطر عشان ينجح.
1: طب وبينجح بعد كل ده؟
2: بيدرس اكيد، ده متفوق جدا
1: ما شاء الله. بيدرس ايه؟
2: بيدرس هو في سنه ثانيه اعدادي. بيدرس اللي هو بيدرسه بقى. مش عارف.
1: عنده امتحانات ايه؟
2: عنده امتحانات عربي انجليش كل المواد.
1: شاطر في العربي؟
2: شاطر في العربي جدا.
1: بياخد درس؟
2: اكيد بياخد درس. ولا يعمل ايه؟
1: ما يعرفش يعتمد على نفسه خالص؟
2: يعتمد على نفسه.
1: طب ليه بتديله درس؟ فلوسك كتير شكلك.
2: عشان يتفوق اكتر.
1: انت فلوسك كتير، اعترفي.
2: ربنا يكترها كمان وكمان.
1: طب طبختي؟
2: طبخت.
1: عملتي ايه النهاردة؟
2: بيض وجبنة. كفاية قوي كده.
3: ده طبيخ.
1: يا هتهزري.
2: هو ده الطبيخ.
1: طبختي ايه اعترفي؟ مرفت طبختي ايه؟
2: نعم
1: الله إيه؟ عليك يا حبيبتي قلتي نعم.
2: نعم
1: تخرجي.
2: ايه
1: شو قلتي؟ نعم
2: شايفة. ما قلتش نعم، انت سمعت غلط.
1: والمستمعين دي كلهم سمعوا غلط. ها
3: شككي في الزين والضمير.
2: عملت بيض وجبنة. اعمل اكتر من كده؟
1: طبيخ. ما انت عشان ظلمتيهم تروحي تعملوا حاجه كده.
2: هو ايه يا شايفة؟ ما انا جاي هكتبك.
1: ماشي نورتينا يا
2: مرفت.
1: طيب انا محتاج حد ينفسني.
3: شايفه
1: شيري انتباع نرجع طول. عايزين تشاركونا وتلعبوا معانا 010 490 90 4. ده رقم الاول الواتساب بتاعنا. ابعتوا بس عايز العب او كلمي واحنا نكلمك على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 55 75 46.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح، سهرا ومعك للصبح.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية مساء الفل والسعادة، وأهلاً أهلاً بكل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد، ولسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. كل عايز يشاركنا ويلعب معانا أوتوبيس كومبلي أو ولا ولا لأ، طرق التواصل بتاعتنا سهلة وبسيطة. يتكلمنا على تليفون 218-10-866، يلا SMS 199 أو الواتساب 010-400-9904.
2: أغانيكو بقى وكل اللي طلبتوه برضو متاح معانا. تعالوا نسمع نسرين أيمن ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لـ1 الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: وحان الآن، حان الآن نقول لكم يعني باي باي، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين. كنا سعداء جدا وطول الوقت بنبقى سعداء ومبسوطين وإحنا معاك وحواليك وبتزودونا كده وبتشرفونا وتنورونا على الراديو 90-90. إن شاء الله نتقابل بكرة من 3-5 برضو. شيماء حافظ ومحمد نشأل،
1: كل طلباتكم الأغاني دايما اطلبوها معنا، وبكرة معادنا هيتجدد معاكم، فاستنونا وإلى اللقاء. هسيبكم بأغنية طلبتوها للؤي، لؤي آيا شو، باي باي.

الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. شوف بقى، أنا مش مطمنة أبداً يا حاتم.
3: والله ما عملت حاجة. أقسم بالله ما عملت حاجة، أنا زي الفل وورقي سليم.
2: يا ورقي سليم إيه؟ ده أنت دايماً خطواتك مشبوهة، فحاسس بالخوف على طول. على العموم أنا مش مطمئنة بسبب حاجة تانية خالص مش على بالك.
4: أيوة، حاجة تانية زي إيه مثلاً؟ إيوة يا صفصف، تكوني حرقتي الأكل اللي على البوتاجاز.
2: يا أخي يا أخي، حرام عليك، حاول ما تفكرش في الأكل لمدة 5 دقايق بس. أنا حاسة بتقارب مريب وغريب كده بين العمدة البلبساوي ده، ولا البلاوبساوي، وبين صرصور الأمورة بتاعتك.
4: يا سلام، وإيه بقى اللي يخوف كده؟ تلاقيها عاوزة تطلع لايف معاه، أو تطلع لايف بلبسي فلاح، أو حتى تطلع لايف في الكفر عنده.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده انا حاسه ان الموضوع اكبر من كده، بس مسيري هعرفه.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: بلبيسو.
6: ايوه
5: يا بلبيسو.
6: يا نعم.
5: عندي ليك سؤال تبقى شطر وامور لو جاوبته.
6: اسألي يا بيه. اسألي ولا هجاوب يا صرصورة يا أمورة. ألا ده أني شاطر وبروح الجناطر.
5: عندكم في الكفر بتاعكم في أثرات؟
6: يومال ألا يام. حدنا في الكفر زريبة قديمة فيها جحش يعني معمر، ودلوقتي بقى حمار كبير أكبر مني بجمعة.
5: ركز معايا يا بلبيسو.
6: حلوتي.
5: انا اقصد اثار فرعونيه، توت عنخ امون، رمسيس، حتشبسوت.
6: ايوه فهمتك يا صرصوره يا لهوي. حدنا في الكفر اثارات ياما، بس دي بقى يعني بتاعت الحكومه.
5: الحكومه؟ مراتك؟
6: لا، مرات ايه دي؟ الحكومة اللي بجد مش مراتك. يلا، يعني اللي يمس الاثارات دي يتحط في ايده كلابوش، وانا بنفسي اول واحد يقبض عليه.
5: اخسى عليك، وما فيش حتة اثار صغنونة لسرسورة الامورة ملكة التيك توك تبقى شبكة ليا يا بلبيسو؟
6: يا لهوي بقى شعر.
2: ازاي بس يا عمدة بتسأل سؤال زي ده؟ ده انت الزبط والربط عندكم في الكفر.
6: يومال الله، اني عارف كل ده طبعا، بس اصلي يعني حبيت يعني اتأكد منكم. هواني يعني لو اتصرفت في حتة اثارات صغيرة كده يعني على الماشي، هدية لواحد حبيبي زي حاتم به كده، يعني يبقى الكلام ده غلط؟
2: طبعا طبعا غلط. لو فتفوتة صغيرة قد كده برضو غلط.
4: ايه يا صفصف، ربنا ما يجعلك من قطعة الغزاء. قالك لواحد حبيبه زي حاتم، دي محبكاها قوي ليه كده؟
2: ايه
4: يعني الفتفوتة دي هتطلع بكام يعني؟ بألف جنيه؟
2: القيمة التاريخية والأثرية ملهاش تمن، وعشان تستريح يا حاتم الفتفوتة دي تسوى ملايين. الشهر اللي فات بعثة أثرية من جامعة المنصورة اكتشفت كشف تاريخي وبيئي عالمي.
3: ايوه ايوه ايوه، أيوة، انا سمعت عن البعثة دي على فكرة.
2: من جامعة المنصورة.
3: ايوه طبعا اعرف، سمعت عنها حتى جم في القطر.
2: ايه
3: بس إيه ليه بقى انتي مهتمية بيها قوي كده؟
2: اولا لاني بحب المنصورة.
3: طبعا بلدكم.
2: ثانيا لاني رئيسة البعثة دي واحدة ست، اللي هي الدكتورة شروق الاشقر.
6: قولي لي يا صفصف هاني، انت اساسا من المنصورة؟
2: طبعا.
6: حلاوتي. وانت يا حاتم به، انت اساسا برضك من المنصورة؟
3: طبعا.
6: وانا كمان من المنصورة. منصورة ان شاء الله.
2: عاوزة تتجوزي العمدة يا سرسورة؟ انت ناسية انه متجوز.
5: والله مش هعمل حاجة غلط، ده جواز على سنة الله ورسوله.
2: كده هو يبقى لازم نروح الكفر ونهني العمدة كمان هناك يا حاتم.
7: عروسة مين يا شاب؟ ازيك يا عمدة؟
8: اهدي اهدي، ست ابوها ام العيال مراتي، انت جاتي هنا ازاي يا مصيبة انت؟
2: انا يا عمدة انا رحت البلد جبت ام العيال علشان تمنع جوازتك من صرصورة.
8: الله يجازيك يا شيخ.
7: يا حلاوة يا حلاوة.
2: ايه
7: ستي فاصفص
2: فاصفص؟
7: الا قوليلي الولية اللي بتقول عروسة دي حلوة قوي قوي كده ازاي؟
2: ازاي يا ست فاصفص؟
7: ايه
2: هو انا جايبك تمنع الجوازة ولا تتغزلي في صرصورة اللي مش امورة دي؟
5: خفيش يا أم العيال، الجوازة مش هتتم، العمدة مش قادر يدفع مهري.
2: يلا يا أم العيال قومي بقى بدوري. دافعي عن جوزك وخدي معاكي الكفر.
7: بقولك يا استفاصفص،
2: قولي
7: هواني واني اقدر يعني راجع الكفر؟ ممكن اخد معايا صرصورة الأمورة دي كمان؟ اصلها حلوة قوي قوي يا استفاصفص.
2: يا لهو يا لهو يا لهو. يا ربي يا ريتني ما جبتك، يا ريتني ما جبتك. اكبر عقاب ليكي بقى على سذاجتك دي وهبلك
7: ايه
2: هو ان البلبساوي ده يتجوز صرصورة.
7: مبروك، الف مبروك.
4: بقول لك يا صرصورة، مش ناويه برضو تقولي لي مهر كام؟ المهر يعني اللي طلبتيه من العمدة.
2: حاتم
5: أثر صغنونة بس مهر ليا يعني.
4: نادنا ليك عندي حتة أثر كبيرة أوي هقدم لك مهر.
5: بجد؟
4: الحاج أشكينز وجده شكيب، إيه رأيك؟
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في أعمال القمة الإفريقية إفريقيا فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، وقد حضر الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة، وشارك كذلك في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التنمية المستدام، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة تناول فيها الأولويات المتحدة.

0: بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتناول اللقاء التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، حيث جدد الرئيس السيسي تأكيد حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع كينيا ودول حوض النيل في تنمية الموارد المائية بما يحقق المنفعة المشتركة ويضمن عدم الإضرار بمصالح الدول وأمنها المائي. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان، حيث شدد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار وسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه. واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والرؤية المصرية التي تدعو إلى توجيه الموارد نحو التنمية وتلبية تطلعات الشعوب للأمن والازدهار بدلا من استنزاف مقدرات الدول في النزاعات المسلحة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل بعدد من مشروعات وزارة الإسكان. وأوضحت المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مشروعي حدائق تلال الفسطاط والتجلي الأعظم قاربا على الانتهاء ويستعدان للتشغيل. وأشارت إلى أن الحي اللاتيني بمدينة العالمين الجديدة أصبح جاهزا للاستلام بكامله، حيث تم تسليم عدد كبير من الوحدات بالحي إلى جانب إرسال خطابات للحاجزين لسرعة الاستلام. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات، وذلك في اجتماع وزراء المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل قاطرة رئيسية لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستأنف تدريباته على استاد الكلية الحربية استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو وحر جدا جدا. النهارده فيه تحس ان فيه بروفا كده، يعني احنا هجرنا ايه الشهرين اللي جايين؟ حاجه طبعا ما شاء الله الهواء بيلسع، بنعدينا منها على خير يا ولدي. المهم اخباركم وحشتوني جدا جدا، يا رب النهارده يكون يوم حلو، وان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. زي ما انتم عارفين ان حلقه يوم الثلاث يعني بيطلق عليها كده نيك نيم اسمها حصه الالعاب، عشان بيبقى عندنا فقرات كتير، عندنا قصص كتير قوي بنعملها، عندنا ميني تورنيدو، وعندنا خلي ودنك معايا، وعندنا ووكمان، ثلاث فقرات موجودين في يوم واحد، وكل واحده فيهم المفروض ان هي تبقى يعني في يوم لوحده، ولكن احنا مجمعينهم كلهم في يوم واحد. هروح طبعا اسلم الاول على كل الناس اللي موجودين ونوروا صفحه الراديو 90 90، ونوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين وهم كالاتي. وبعدين هقول لكم بقى هنعمل ايه النهارده. دلوقتي نبدا كده وبدون ترتيب، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الهنا والسعاده والسرور. الحمد لله، الحمد لله على السلامه، ان شاء الله تكون بخير. وحشتني قوي من يوم الاحد دي، هدي الحلم، ربنا يخليك، ميرسي على كل الدعوات القمر، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول الميني تورنيدو الاكثر مطرب او مطربه احنا بنختارهم النهارده، عايزين ميني تورنيدو الفضل او شيرين. ماشي، نكتب احنا الفضل تقريبا بقى ثابت معانا، يعني بقيت بحس كده. ويا ريت اسمع اغنيتها الجديده تباعا تباعا. حاضر، عينيا الاثنين منوره الدنيا كلها يا هدي يا حلمي. عندي كمان الأستاذة ريم، مساء الخير أحلى مذيعة، مساء الخير أحلى ريم، أهلا وسهلا. تورنيدو فضل شاكر، حاضر برضو، حاضر حاضر. عبير شميس كمان، مساء الهنا والسرور، وحلقة حصة ألعاب مميزة كالعادة، كلها أغاني ومكسات، وإن شاء الله تكون في أحسن حال، ربنا يخليك يا رب، منور الدنيا كلها. أيوة كده، ايوه كده، جيت بدري اهو النهارده. مصطفى صالح منور الدنيا صديقي، بيقول لي مساء الفل حس، بمسي عليك وعلى صاحبي تيمور ابو بلال، منور الدنيا كلها حبيبي، مساء الفل والهنا والسعاده عليك. كمان عندي هنا يوسف، احلى مساء عليك وعلى كل حبايبك، وحلقه يوم الاحد كانت جميله، واختيارك للاغاني جميل، ماشي مع الموضوع. وطبعا حلقه النهارده ان شاء الله هتكون حلوه عشان انت بتعمل الحلقه بمزاج، ربنا يكرمك يا رب. تسلمي لي، تسلمي لي، وميرسي على سؤالك، ربنا يخليك يا رب. مساء الورد، احلى ساعتين جامدين، وعايز العب معاكم. ده مين بقى؟ ده مين بقى؟ دي هلا الشاذلي، منوره الدنيا كلها يا هلا. وبتقول خالص العزاء لاسره الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهره، طبعا كلنا بنتقدم بخالص العزاء لاسره الفنان الكبير الذي ابدع كثيرا حقيقه، يعني قدم لنا اعمال عظيمه هتفضل عايشه سنين وسنين وسنين، الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهره، ربنا يا رب يرحمه ويحسن اليه. مساء الفل ياسمين، وحشتنا قوي يا غالي، والله بقالي كذا مره ابعت لك ومش بترد عليا خالص. والميني تورنيدو لعمرو دياب، والله يعني مش عارف يا عائشة، بس أنا اللي أنا عارفه اللي حسب ما أنا عارف يعني، إن أنا بقول اسمك تقريبا كل يوم، يعني كل يوم يعني بتبعتيلي مرة مرتين وبقول اسمك، بس هل في حاجة عدت وأنا ما خدتش بالي؟ مش عارف. أميرة حسن من اسكندرية، مساء الفل، أحلى ساعتين جامدين وعايز ألعب معاكم. حاضر، عينيا، هنروح على المسابقة حالا دلوقتي. كمان مي عصام منورة الدنيا كلها، أنا كمان بسلم عليك كتير، وعلى ياسر ولارا والولاد، وعلى والدتك الغالية طبعا بسلم عليكم، بتقول افتقدناك امبارح جدا، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. معلش أنتوا عارفين والله أنا لما بغيب بيبقى فيه يعني حالة الشديد القوي، حصلت امبارح كان في ظرف كده، الحمد لله. مساء السعادة صنع السعادة، طمنا عليك، وعايزين ميني تورنيدو وردة ولطيفة وعلي الحجار، وممكن أغنية شاكيرا ونيفر دي إيمي أحمد. حاضر، يبقى عندنا وردة وعندنا لطيفة وعندنا علي الحجار، كل دول الطلبوا مع فضل شاكر طبعا ومع شيرين كمان، عادي خمس مطربين ولسه ما عملناش اي حاجه. مروه مكارم منوره الدنيا، مساء الفل، وميرسي على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوه، وعايزين ميني تورنيدو اغاني اطفال. حاضر برضو، عينينا عينينا. ساسا شميس، مساء الورد، ان شاء الله حلقه روعه، ومعلش تعبانه شويه، هشارك على قد ما اقدر، سلامتك الف سلامه. لا ما تشاركيش، اقعدي تسمعي كده النهارده الحلقه واستمتعي، وانت كده كده منوره وموجوده وحاضره وكل حاجه، وسلامتك الف سلامه يا صفيه، المهم ان انت تكوني بخير، وبكره ان شاء الله بقى نكسر الدنيا. انا مايا مصطفى، وحابه اقول لمامتي سونيا كل سنه وانت طيبه وبخير، وعيد ميلادها النهارده، عايز اسمعها اي حاجه لعبد الحليم ولو مقطع صغنن حتى، وسلامي ليك طبعا. دي مي مصطفى، بقول كمان لوالدتها كل سنه وهي طيبه وبخير. حاضر، هحاول اجيب حاجه لعبد الحليم، انا هي الاثنين كل سنه وهي طيبه. طب احنا لسه في حاجات كتير، في مساء الفل، عايزين ميني منير، ده احمد خضر. حاضر، كلامك مختصر قوي. حاضر، كمان عندي نهله هانم، نهله هانم، بتقول يا حسام يا حسام، ربنا ما يغيبك ابدا، ربنا يخليك يا رب، تسلمي على الدعوه الحلوه، عايزين ميني تورنيدو لحمزه نمره. والله يا نهله هحاول. حاضر، عينيا،
بس هو انت ليه يعني انت اخر مره بعتي كان امتى؟ استني كده انا هرجع بالرسائل لغايه اما اشوف كلمه حسام مكتوب. يا نهار ابيض ده تقريبا كان قدامي اهو 18 يناير يعني نقول من 5 شهور واخد بالك الا 5 ايام. لو انت راضيه عن نفسك يا نهله انا تمام، لو انت مش راضيه عن نفسك قولي لي عشان نبدا بالذات مع بعض بقى كلنا وانت حر. جيهان وروز مساء الخير عليكم، وحشتنا يا جميل ودايما بنحبك وبنحب البرنامج، ربنا يخليك بشكرك. وعايزين فضل شاكر يا غايب. حاضر، يبقى خلاص احنا في الغالب اول بيجي تورنيدو هيكون موجود معانا هو فضل شاكر، ولكن دايما في الاول بنبدا باغنيه واحده بس، وبعدين من بعد الفصل الاعلاني بنبدا اول بيجي تورنيدو بيكون موجود معانا النهارده، وكمان هنبدا المسابقه. يلا هنتواصل مع بعض ازاي على مدار الساعتين؟ عندنا اكتر من طريقه، عندنا طبعا صفحتنا على الفيسبوك صفحه الراديو 9090، وعندنا طبعا رقم الواتساب هو 010 490 94. هنرجع ونكمل الساعتين

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: احجز زيارتك للنسخة الـ11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53-58-75-64.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. خلي ودنك معايا في ساعتين جامدين على الراديو 90-90.
5: والساعتين الجامدين على الراديو 90-90 هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ دلوقتي أول ميني تورنيدو. هنبدأ دلوقتي خلي ودنك معايا. الأغنية الأولانية كانت يعني أهو ميكس شوية ما بين وكمان وما بين أغنية عربي، ولكن لسه طبعا في أغاني إنجليش موجودة معنا النهاردة عشان دي الفقرة بتاعتنا اللي تكون موجودة كل أسبوع اللي هي وكمان. دلوقتي عندي أماني سعيد. مساء السعادة صاحب السعادة ومساء على كل الكلام الحلو وإن شاء الله حلقة جميلة، وياريت الميني تورنيدو يبقى لإليسا وسلم لي على مرمر حبيبتي. حاضر، يبقى نكتب برضو عندنا الأستاذة إليسيا. ايه كمان مساء الجمال حبيب، ربنا يكرمك يا رب. ايه الكلام العظيم ده فرانكو هو اللي بعت. حبيبي يا فرانكو والله العظيم انت اللي جميل. افتكرت انت فعلا بتقرا رسالتي كل يوم وانا ظلمتك. دي عائشه. طب ليه كده؟ طب ليه يا بنتي كده؟ هتفضلي تظلميني لحد امتى؟ انا تعبان والنبي تعبت انا من الظلم. اصعب حاجه في الدنيا الواحد يتعرض للظلم. يا ساتر يا رب. طيب عندي ناهد يوسف. لا لا انا كنت مهرج المره اللي فاتت. مساء الخير الورد والياسمين، احلى صوت، ربنا يخليك يا رب. كل حلقه جامده كالعاده، واحلى حسام عصام. وبما ان الصيف دخل علينا بوشه ده داخله وحشه قوي، عايز اسمع فضل شاكر الا وانا معاك، وبس بيها على اخواتي منى يوسف وهدى يوسف وحبيبه يوسف. حبيبنا انت يا حسام، ربنا يخليك يا رب. حاضر، الا وانا معاك إلا وأنا معك، مع إن أنا خلاص جهزت التورنيدو عشان هيبقى حاجة تانية أو في ما فيهوش الأغنية دي، بس هزودها لك والنبي هزودها ومش هحاسبك عليها كمان. يلا يا ستي يلا. عندي بقى يسرية منور الدنيا كلها غالية، ربنا يخليك يا رب. مساء كله هنا وخير وبركة أغلى الغاليين، وحشتنا. ميرسي على الدعوات الحلوة. وبتقول ممكن أغنية والله لحميد أو صبري عليك طال رجاء بن مليح لو ينفع. يعني هو ينفع؟ بس أنا جت في دماغي فكرة دلوقتي. طب استنى بقى، او استني انا اسف استني. هعمل لكم حاجه هتبسطوا بيها قوي دلوقتي قوي. مش احنا المره اللي فاتت قول لا مش هحرقها. المهم المره اللي فاتت عملنا كده مين تورنيدو مختلف، لان النهارده هنعمل في حاجه جت في دماغي نورت دلوقتي كده، فهنعملها ان شاء الله. هتبسطي يا يسري، هتبسطي يا يسري. مساء الفل عليك يا حس، يا رب تكون بخير حبيبي يا جو. ده يوسف مجدي منور الدنيا كلها صديقي الغالي. في كمان عامل ايه؟ وحشتني قوي. انا ريما، عيد ميلادي النهارده، تميت 12 سنه، عايزه اغنيه لعيد ميلادي، وهات لي اي حاجه لشيرين عبد الوهاب، وفي اغنيه ساموراي لكايروكي. حاضر، عينيا الاثنين يا ريما، وكل سنه وانت طيبه عقبال مليون سنه، منوره الدنيا كلها والله. عندي بقى كمان مي مصطفى، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. مساء الخير ويومك جميل. زيك ده احمد، رقمه اخره 45، حبيبي ابو حميد، منور الدنيا كلها. نهله هانم بعت لي بتقول لي لا يا حسام حرام، انا بعت اخر مره 7 ابريل، سامح المره دي. لا 7 ابريل ما كانش مبعوت في برنامج، كان مبعوت في برنامج تاني بتهيألي. لا مفيش، دورت بالتواريخ، لا مفيش 7 ابريل. قافش عليك يا نهله النهارده، النهارده هيبقى يوم مش لطيف، انا قافش عليك. مساء الخير والسعاده، اجمل ساعتين جامدين، وصانع السعاده والبهجه ربنا يخليك لي ايموز. وبتقول يا ريت ميتو الريد وعامر منيب، محمد محي، نوال الزغبي، واي حاجه منك حلوه. والله كل اللي انت قايلاه حلو بصراحه، يعني عندنا عامر ونوال ومحي. ماشي، في اول مره اسمعك في الشغل، انت حبيب الملايين، وعامل ايه يا خف دم؟ ربنا يخليك يا نيلي يوسف، ربنا يخليك يا نيلي، منور الدنيا، ورب كده تعمل شويه شغل حلوين بقى وانت بتسمع البرنامج. حبيبي يا سمسم منور، انا احمد حلاوه بمسي عليك، وعايز اغنيه لبنتي لؤلؤه، قلبي، وايمان احمد حلاوه كمان، ولا لؤلؤه قلبي، لؤلؤه قلبي، ايمان احمد حلاوه. استاذ احمد استنى هنا، معلش المذيع هنج، فمعلش عادي بتحصل، تيجي تدور ما تدورش، ما فيهاش حاجه. هقولها تاني عشان انا فهمت انت كاتب ايه. عايز اسمع اغنيه لبنتي لؤلؤه قلبي، يعني هو قصده كده خلاص. الاسم بقى ايمان احمد حلاوه، هي معايا في العربيه بتسمعك. يا استاذ احمد منور الدنيا، وايمان منوره الدنيا كلها، وكل الاغاني اللي جايه اهداء ليك، منوره الدنيا كلها. طب يلا احنا نروح بقى كمان عندي الاستاذه منال برغش كمان، منوره الدنيا ودايما منوره برامج الراديو 90 كلها الحقيقه. يلا انا قلت امبارح، حسيت ان انا الاسبوعين اللي فاتوا متقل ايدي جامد قوي في المسابقه، يعني ايدي بجد تقيله، يعني اللي هو طب وليه؟ يعني اصل ليه؟ وانا الدنيا حر كمان النهارده، محدش قادر خلاص؟ والله. فقلت اجيب النهارده حاجه سهله في مستوى الطالب اللي ما يعرفش شكل الكتاب، مش هقول لك ما فتحش كتاب، ما يعرفش شكله اصلا. نسمع حته مزيكا بتاعت عمل فني، فيلم، مسلسل، مسرحيه، تركز في المزيكا، تخلي ودنك معايا، تعرف ايه هو العمل تبعته لي على طول.

شايف، انا حاسس انها صعبه برضو، مش عارف ولا انتوا عرفتوها؟ هنشوف دلوقتي الاجابات اخبارها ايه. من الناس اللي طلبوا كتير جدا جدا جدا من بدايه الحلقه النهارده هو الفنان الكبير فضل شاكر ان احنا نعمل له ميني تورنيدو. اول ميني تورنيدو هيكون معانا الفضل شاكر، هنرجع بعدها على طول نشوف هتطلبوا مين كمان ومين اكتر حد هيجي عليه فوت، الى جانب ان انا مستني طبعا اجابات السؤال او المسابقه اللي احنا لسه سامعينها دلوقتي. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: معانا أجمد مستمعين، معانا على 90-90
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

ومن الحد للأربعة من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 هو دايما بعد ساعتين جامدين على الراديو 90-90. رجعنا من جديد وعايز أقول لكم بقى إن إحنا رايحين دلوقتي على ميني تورنيدو مختلف خالص وفي حتة تانية خالص وكمية نوستالجيا غير طبيعية هتحصل حالا دلوقتي. فاجهزوا عشان ده هيحصل. جالي سؤال من حوالي كل ما بقول لكم على الحكاية دي أنسى. جاي سؤال من حد من زمايلي بس في التلفزيون يعني مذيع تلفزيون يعني خلاص. فكان بعت لي بيقول لك كنت سامعك النهارده وبتاع وكان اللي فكرني بالموضوع فضل شاكر. فبيقول لي الميكس اللي لعبته بتاع فضل شاكر ده جايبه منين؟ قلت له يعني ايه جايبه منين؟ فبيقول لي يعني منزله منين السايت او اللينك بتاعه ايه او كده. فطبعا انا فرحت بصراحه خلاص. قلت له هو كان تمام يعني حلو ابعته لك؟ قال لي اه. قلت له طيب ماشي، هو ده صنعه ادايه وحياه عينيا. فقال لي ايه ده، هو انت انا فاكر انت بتقوله كده بس. قلت له لا يعني ازاي هنقول كده بس. فكل المكسات يا جماعه اللي بنسمعها سواء في الميني تورنيدو او في التورنيدو الكبير بقى اللي بيبقى يوم الجمعه ما فيش نوم، كلها صنعه ايديا وحياه عينيا لايف. الحمد لله على السلامه، منور الدنيا معاك عرب النهارده ان شاء الله. المسابقه تبقى قويه ان شاء الله وكالعاده منور، والاجابه هي كذا. برافو عليك، ايوه كده، شاطر شاطر جامد جامد. في كمان غدا منصور بنسمع اللي بتقول مساء الورد، ايوه كده نورت الدنيا. كنا يتامى امبارح، ربنا يخليك يا رب بعد الشر عليكم. تعودنا نكلمك ونشاركك يومنا، ربنا ما يحرمناش منك ابدا، ويا ريت تجيب انغام كل اسبوع. حاضر انغام. انا عايز برضه اقول لكم اسامي المطربين المطلوبين لغايه دلوقتي. فضل شاكر لعبناه، فضل عندنا شيرين، ورده لطيفه، انغام، محي، نوال، عامر، وفي كمان ايسا، صح كده. وبصراحه عشان ما اكذبش عليكم في اسم حد انا كتبته مش عارف، علي الحجار. والله العظيم ما كنت عارف اقراه. ممكن تجيب اغنية ابريق الشاي دي مروه مكارم. حاضر عنايا الاثنين. الاستاذه داليا هادي اهلا وسهلا، بتقول ازيك يا بص ببعت بس عشان ما تاخدنيش غياب. يعني انت مش هتسمعي النهارده؟ طيب انا كنت جايب لك الاغنيه بتاعت بي تي اس. يلا انت حره خلاص، مش عايزاها انت حره، واضح انك مشغول. عايز اسلم جدا جدا على الصديقه العزيزه عشره العمر الدكتوره نيفين عزب، منوره الدنيا كلها مساء الهنا. كمان عندي الاستاذه اللي بدور على اسمها، ام امينه صقر، منوره الدنيا، بتبعتها من اسكندريه يا مساء الهنا. في عامر منيب مش جاي احس ولا ايه؟ لا جاي ان شاء الله النهارده باذن الله، ناوي اعمل ميني تورنيدو لعامر منيب. طبعا مرسي على كل الكلام الحلو اللي انتم كاتبينه على الميني تورنيدو بتاع فضل شاكر. عبير مثلا بتقول لي الاغاني عدت الكلام وانا مع فكره ان احنا نجيب ميني تورنيدو الورده. في كمان ام روجي بعت لي الاجابه مظبوط، برافو عليك، الله يفتح عليك. تقول انت مالك المكسات، ربنا يخليكي، وعايزين ميني تورنيدو انغام. حاضر عنيا الاثنين. في كمان التورنيدو فضل روعه والله مشتاقين. والاجابتين اللي بعتاهم يا مي يا عصام غلط، فكري تاني، هنشغل المزيكا تاني دلوقتي. وبتقول كمان عايز اسمع مايكل جاكسون. معلش بعت لي انها بتلطم بس معلش. في لا موجوده والله، ما اقصدش قصدي ماليش طلباتها. صح نور عشان تسمع بي تي اس؟ طب يلا صحيها، ما تصحى وتفوق كده بس يعني ما تاخريش، عشان انت عارف انا بقى في المحل الساعه 7. ايمن ابو ملك بيقول مساء عليكم على اسره البرنامج، عايز بعد اذنك ميكس العامر منيب او راغب. والله العظيم انا من ساعه ما بدات الحلقه النهارده كان نفسي اجيب ميني تورنيدو الراغب، فبما انك مؤيد الفكره دي وانا مؤيدها ممكن نعمل كده. حاضر. كمان امينه صقر بتقول عايزين ميني تورنيدو ايهاب توفيق. حاضر. في احلى مساء عليك، كل حاجه منك حلوه، دي دعاء رقمها اخره 22، ربنا يخليك يا دعاء تسلميلي. مساء الهنا، والنهارده ان شاء الله حلقه مميزه كالعاده، ويا ريت ميني تورنيدو علاء عبد الخالق او حميد الشاعري والمزيكا بتاعه كذا، دي رغده كريم محمود، شاطره جدا جدا جدا. يلا سمعكم المزيكا مره ثانيه، لو ركزتوا في الدخله بتاعتها هتعرفوها.

حلو كده؟ يلا. هو الإجابات يا إما صح جدا يا إما بعيد خالص خالص خالص يعني في حتة تانية. دلوقتي أختكم يسرية طلبت من شوية مني كده قالت لي ما تجيب أغنية الرجاء بالمليح. فالمهم جه في دماغي إن إحنا نعمل إيه؟ نعمل ميني تورنيدو لمطربات مطربات التسعينات اللي يمكن يكونوا غنوا أغنية أو اتنين أو ما استمروش كتير قوي. في منهم اللي قدم كذا ألبوم، في منهم اللي يمكن قدم ألبوم أو حاجة بعد كده اختفى، بس كلهم علامات خلاص. فمش هقول لكم مين هيبقى موجود في التورنيدو اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي ده او الميني تورنيدو ده، بس هتتبسطوا. اللي انتوا هقوله لكم انتوا هتتبسطوا. يلا نسمع كده مجموعه من المطربات كلهم موجودين مع بعض في الميني تورنيدو ده، وكلهم من مطربات الثمانينات والتسعينات. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ووكمان

0: ووكمان في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.
1: ايه رايكم بقى؟ رحنا في حته تانية خالص. هو المفروض ان الميني تورنيدو ده بيكون لمطرب واحد او مطربه واحده، ولكن جت في دماغي الفكره فقلت نعمل كده. وطبعا كميه الرسائل اللي جت اتبسطوا بالموضوع، انا مش عارف اقول لكم ايه يعني. لسه هنرجع طبعا نقراها، لان لسه في حاجات كتير قوي محتاجه تتقري، وعايز الحق العب اخر اغنيه قبل ميعاد النشره. بس هقول الاسامي كده بسرعه. الاول بس محمد هو بعت لي اجابتين، بيقول يا مصطفى عمر يا محمد منير. هو الاثنين غلط. ليه؟ لان انا كده كده المزيكا اللي بجيبها هي مش مزيكا بتاعه اغنيه، هي بتبقى مزيكا بتاعه فيلم او مسلسل او مسرحيه. ام روجي بشكرك جدا. في كمان عندي اتش منور الدنيا بعت لي اجابه، بس لا فكر فيها مره تانية. ايه الاغاني الجميله دي؟ حس رجعتنا لزمن جميل. دي مين؟ دي مين؟ دي جيهان وروز، ربنا يخليكم يا رب. تسلموا لي ايموس كمان، مبسوطه، ربنا يخليكي. تسلمي صفيه، ميرسي دايما على الكلام الحلو وتشجيعك ليا. كمان داليا الهادي بتقول لي نور صحيت وقاعده مستنيه الاغنيه حالا دلوقتي، هنجيب لها الاغنيه اللي ايه اللي كانت طلبها مني من كتير. عصام بتقول لي عصام بيقول لي واميره شغاله، قولي له يا غايب رجاء بن مليح، قلت له اكيد هيجيبها واشتغلت. الحمد لله كل اللي طلبتوه بتهيألي جه في الميني تورنيدو اللي فات ده. ابو مازن كمان مشكورك جدا، بيقول احلى مذيع واحلى فقرات واحلى اغاني واحلى ساعتين جامدين حبيبي منور الدنيا، تسلم لي. مين كمان؟ مصطفى البحراوي منور الدنيا. ليه يا سيدي ليه؟ كاتب لي لقب كده اللي هو ليه يعني، ماشي. بيقول احلى اهداء لحبيبتي مكة، بحبها قوي، ربنا يخليكم لبعض يا رب دايما. طيب هنرجع لسه هنكمل في الساعه الثانيه، ولكن الاغنيه دي طلبتها مني نور، اغنيه ل بي تي اس، اغنيه فيك لوف، هنسمعها ونرجع بعدها على طول نبدا نكمل الساعه الثانيه من الساعتين الجامدين على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في أعمال قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، وقد حضر الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة، وشارك كذلك في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة تناول فيها الأولويات المصرية والإفريقية بشأن إصلاح النظام المالي العالمي. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا على هامش أعمال قمة إفريقيا فرنسا بنيروبي. وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن التطلع إلى تفعيل الإعلان الرئاسي المشترك الموقع في يناير 2025 بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتناول اللقاء التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، حيث جدد الرئيس السيسي تأكيد حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع كينيا ودول حوض النيل في تنمية الموارد المائية بما يحقق المنفعة المشتركة ويضمن عدم الإضرار بمصالح الدول وأمنها المائي.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على هامش أعمال قمة إفريقيا فرنسا بنيروبي. وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية اطلاع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بدور فاعل في تقديم الدعم اللازم لتعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي للدول النامية والأقل نموا في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا لما نفذته مصر من تدابير استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات، وذلك في اجتماع بحضور وزراء المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل قاطرة رئيسية لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. ورياضيا، أوساسونا وأتلتيكو مدريد يلتقيان في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: معانا أجمد مستمعين، معانا على 90
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدا مع بعض الساعه الثانيه, وزي ما انتم عارفين عندنا الميني تورنيدو, عندنا خلي ودنك معايا, وعندنا ووكمان اخر لينك هنقول في المسابقه ده عشان نرجع نحلها ونسال سؤال جديد. المهم ان انا كنت متخيل ان الكل هيجاوب صح, بس برضو الاجابات غلط, جت غلط في حاجات كتير. عندي نهى من اسكندريه منوره الدنيا كلها, مساء الفل, وبتقول الاخبارك ايه؟ العمل هو جابر مأمون وعايزة مع إليسا وعجبتها شوية التسعينات حنان ماضي. هو المسلسل كان اسمه مأمون وشركاء. مين جابر مأمون ده؟ ده تاجر ايه ده؟ يعني حسيت ان مش عارف, حسيت ان في وفتة انا معدي من قدامها شفتها بالفجالة او حاجة زي كده. جابر مأمون وشركاء. طيب في عندي حسام انا جيت عامل ايه, وحشني والله, عايز اسمع صابر رباعي وعز الحبايب او تورنيدو لصابر. دي منا عشان ما تقولش مش بكتب اسمي اهو. ايوه كده صح, برافو عليك. طيب نكتب بقى كمان عندنا صابر الرباعي, يعني الاثنين. في كمان مساء الخير, انا جيت متاخر, انا اسف, احلى ساعتين معاك وربنا يوفقك يا رب, بس انا من الجيل القديم, جيل تينا تشارلز ودينيس, دينيس روسوس يعني. اوكي لو سمعنا حاجه بقى من الزمن ده اكون مبسوط. مع والله عايز اقول لك تصدق بالله, ده حازم من اسكندريه, كنت جايب النهارده حاجه لالفيس بريسلي, فبس مش عارف هنلحق ولا لا, هحاول اختم بيها. حاضر عين. منور الدنيا كلها وسلامتك, الف الف الف سلامه. كمان مساء الخير والسعاده, ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90 ده. ده الاستاذ خالد رشاد, يا اهلا وسهلا, منور الدنيا يا فندم, يلا شارك بقى في الموضوع, انا عارف اسمي وعارف اسم البرامج وكل حاجه. مساء الخير, عامل ايه؟ رب تكون بخير. عايز اسلم على حضرتك وعلى السيد والساده المستمعين, وابعت سلامي للاستاذ وائل مجدي وزميلي احمد هاني, ده محمد محمود, منور الدنيا كلها يا محمد يا محمود. كمان ايه الجمال ده كله, حس تسلم ايدك. الميني تورنيدو جميل ومختلف, انا كان نفسي ميني تورنيدو زي ده, وانا مش عارفه الاجابه, مش عارفه ده عدم تركيز ولا ايه. والله هو مش موضوع عدم تركيز, هو بس يعني ركزي. طب في الدخل هسمعك المزيكا تاني دلوقتي, ركزي في الدخل اللي هو تن تن تن تن تن تن, دي لو ركزت فيها خلاص احنا عرفنا الاجابه. جيجي بعت اجابه غلط, بتقول انا من اسكندريه ونفسي في ميدلي لحميد الشاعري تسعيناتي او تمانيناتي. حاضر, وحميد برضو طلب مننا النهارده. طيب نكتب برضو كده ان ده من الطلبات المكررة. في كمان رغدة كريم محمود بتقول عايزة اغنية عوالي لجيليانا. حاضر, عناية الاثنين. كمان وبتقول لي ان كان في مسلسل اسمه جابر مأمون بتاع للعدالة وجوه كثيرة. ايوة ماشي, ممكن اسم الشخصية, بس المهم ان مفيش مسلسل اسمه جابر مأمون, كان في مقبول وشركاء بتاع الاستاذ عادل امام طبعا. ممكن فضل شاكر اغنيه معقول معاك محمد من الفيوم, وعايزين نسمع اصاله اكتر. مش عارف اغنيه اكتر ولا عايز تسمعها اكتر في العموم, بس يعني فضل شاكر انا لسه جايب لي ميني تورنيدو, يعني انت بس فتحت متاخر. مسا حس, احلى حس, مذيع الماضي والحاضر والاتي, حبيب قلبي عطوفه. والله يا عطوفه انا لو ما جيتش اعرف ان في حاجه قهريه جدا, لو لقيت كده اعرف ان في حاجه قهريه جدا, غير كده مستحيل ده يحصل. في كمان انا اسمي حسن ابو محمود, بمسي عليكم على اسره البرنامج, وبيقول لي الاجابه للعداله وجوه كثيره. لا الاجابه مش مظبوطه, هسمعكم المزيكا تاني. حازم حمزه من اسكندريه طبعا مجاوب صح, ربنا يوفقك دايما ان شاء الله في التلفزيون عن قريب حبيبي, ربنا يكرمك يا رب ويستجيب منك, اللهم امين. كمان مساء الفل, اظن ان هو كذا, دينو ريهان احمد, اجابتك صح. ولا رسالتي عندي فضول اعرف صح ولا لا, صح والله والنبي صح. واقسم بالله ميني تورنيدو التسعيناتي ما حصلش. وانت قريت رسالتي ولا لسه؟ وللعداله وجوه كثيره. لا لا لا محمد قررتي كمان منور الدنيا كلها بيقول مساء الطاقه الايجابيه وفقره ووكمان حلوه قوي حبيبي يا وحميد منور الدنيا. في كمان رقيه هالة الشاذلي بتقول عايزه مسي على هالة الشاذلي دي اميره حسن. بتقول عايزين فيروز. ورقيه بنتي عيد ميلادها يوم الاثنين اللي جاي هتكمل 11 سنه وعايزه اهدي لها اغنيه حلوه على ذوقها كل سنه وهي طيبه عقبال مليون سنه اجمل بنوته في الدنيا. الميكس اللي جاي ده كله عشان خاطرها. احلى رقية اللي هو طبعا الدلع بتاعها اكيد بيكون روكا يعني. ممكن تشغل حاجة لمايكل جاكسون ده يوسف مجدي. حاضر حاضر حاضر. انا ايه وفاء كمان منورة الدنيا كلها مساء الهنا ومرسي على كل الدعوات القمر ربنا يكرمك يا رب. في كمان احنا وصلنا وقاعدين جنب الراديو ومعلش ممكن تعيد الاهداء تاني نزلنا نجيب عصير وما سمعناش الاهداء. احمد يا حلاوة. وبعدين عين الاثنين ما اقدرش اقول لك حاجه. يلا اهداء تاني من الاستاذ احمد حلاوه لبنته لقلوقه قلبه ايمان احمد حلاوه. ربنا يا رب يخليكم لبعض وتشوفها كده اجمل عروسه في الدنيا. طيب من ال من الناس اللي طلبوا كتير جدا جدا النهارده هي انغام. هي دي اللي هنسمعها دلوقتي. هنسمعها دلوقتي في ميني تورنيدو مجموعه من اجمل اغانيها. ويمكن انا جايب الاغاني اللي هي دلوقتي يعني اللي هو لو هنقول حفله الانغام فهم دول الاغاني اللي بتشغل الحفله. يعني اللي هو ما ينفعش تعمل انغام حفله من غير ما الاغاني دي تشتغل. دول هنسمعهم دلوقتي بس اخر مره سمعهم المسابقه عشان هنرجع بمسابقه جديده. هو كان فيلم حديث يعني كان في التسعينات ولكن كان ابيض واسود ما كانش الوان. الاجابه بتاعته اسم ورقم. اسم ورقم.

يعني ما اجاوبها انا واخلص. يلا بينا انغام وميني تورنيدو هنرجع بعدها على طول، مكملين وجهزوا عشان هنرجع نقول الاجابه ونسال سؤال جديد. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53-58-75-64.
2: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: وكمان في ساعتين جامدين على الراديو 90 90. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: من الحد للأربعة من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 هو دايما معاد ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام مكملين الميني تورنيدو وخلي ودنك معايا. والنهاردة انتوا طالبين اغاني كتير قوي الوكمان، يعني دايما بنجيب اغنية اغنيتين، فقلت طيب ما نعمل ميني تورنيدو وكمان، يعني هنعمل ميكس الفقرتين مع بعض، ميني تورنيدو ووكمان مع بعض. فدلوقتي هيبقى عندنا مجموعة من الاغاني اللي انتوا اخترتوها النهاردة كلها بقى مع بعض، مايكل جاكسون وسيلين ديون، حياة العبادي برضو كنت عايزة سيلين ديون، وكان في كمان ونيفر شاكيرا، وماي كانت عايزة مايكل جاكسون، كله هيبقى موجود دلوقتي حالا. وكان في الأستاذ حازم قلت له هجيب لك أغنية برضو لألفيس بريسلي، هنجيبها حالا دلوقتي. طب نقول بس الإجابة الصح الأول، وعايز أسلم جدا جدا جدا على الدكتورة إسراء، منورة الدنيا كلها دكتور، مساء الهنا والله، يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. إجابة حضرتك مظبوطة طبعا يا فندم. الإجابة الصحيحة هو فيلم ناصر 56. الفيلم طبعا من الكاتب محفوظ عبد الرحمن والإخراج للأستاذ محمد فاضل، وتم عرضه سنة 1996، وهو طبعا من بطولة الأستاذ أحمد زكي، فردوس عبد الحميد، طارق الدسوقي، وحفظ الألقاب للجميع. أما الموسيقى فهي للأستاذ ياسر عبد الرحمن. خطير خطير طبعا، ومزجته كانت علامه من علامات. انتوا عارفين في ناس كتير قوي قالت لي ايام السادات، يعني هم ايه اللي هو مجاوب مش مجاوب. كنت عايز اقول له بس يعني ارجع الفيلم اللي قبله على طول، يعني لو رحت للفيلم اللي قبله كنت هتجيب الاجابه الصح. طيب تعالوا بقى نكمل بقيه الرسائل وبدون ترتيب برضو كالعاده. مساء الفل لاجمل مذيع، انا امنيه من اسماعيليه، اول مره اشارك، ما تكسفنيش، عايزه اغنيه لشيرين، حاضر عينيا الاثنين، منوره الدنيا. في مساء الفل حس، الاجابه هي ناصر 56، وانا بقول لك بجاوبك صح على طول. ده محمد عبدين حقيقه، وهو بعت من بدري حقيقة حقيقة. مساء الخير، الإجابة هي فيلم محمد أنور السادات، وعايزة أغنية الحميد الشاعري، دي آلاء مصطفى، منورة الدنيا كلها آلاء، بس هي الإجابة لسه قايلين أهو إن هي إيه مش مظبوطة. أنا والله العظيم في كمية رسائل متأخرة غير طبيعية. الأستاذة نجلاء فتحي بتقول لي أنت مشكلة يا حسام، أحلى ميني تورنيدو، ربنا يخليك يا نجلاء، تسلميلي يا رب، يا رب أكون مشكلة كويس. في كمان يا أستاذ حسام اقرأ الرسالة ليه التجاهل ده سيد، يا أبو السيد والله ما بتجاهل، يعني أنا قاعد والله شغال، هنعمل ايه؟ بيقول لي يا كروان الاعلام العربي وحشني جدا، تحياتي ليك والفريق العمل والمستمعين اجمعين، عايز بعد اذنك اي حاجه عيد ميلاد، لاني رايح لشخص عزيز عليا جدا عيد ميلاده حالا، هو بيسمعك دلوقتي. طب ده احنا نعمل له حفله دلوقتي، بس كنت تقول لي اسمه بقى، يعني كنت تقول له اسمه او اسمها، واخد لي بالك انت؟ عشان واضح انك مش عايز تقول. ايموز بتقول لي تورنيدو تحفه، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. في كمان الله عليك حس، حياتي ليك كابتن سعيد، بيقول عالمي والله يا حبيبي ابو الكباتن، منور الدنيا كلها. ضحى كمان مساء الفل عليك يا ضحى، منوره الدنيا، بتبعت لنا من اسكندريه. مساء الورد والياسمين عليكم على كل اخواتي، انا ميرو منور والحلقه جميله كالعاده، ربنا يخليك يا ميرو. في كمان رد عليا بقى، انا اسمي جمال ادهم وعايز اي حاجه الحميد الشاعري، حاضر هنعمل ميني تورنيدو الحميد الشاعري بعد الميني تورنيدو ده. يا راجل دي سهله قوي، ناصر 56، ياسر عبد الرحمن، ده محمد مجدي هو اللي بعت. طبعا بعد ما قلت كل التسهيلات اللي فاتت. ماشي، اول ما فتحت الراديو لقيتك عامل عظمه في الاغاني، رجعتنا الاغاني جو التسعينات، ربنا يخليك يا رب ويخليك. مين اللي بعت؟ بدور على الاسم هو والله. دي ولاء، ربنا يخليك يا ولاء. ويا ترى لقيت الاغنيه اللي سالتك عليها يوم الاحد؟ هو انا جيت يوم الاحد وانا ما فاكر انت بتسالني على الاغنيه اللي سالتني عليها؟ مش فاكر طبعا. استني بشوف الرسائل اللي فاتت. لا تصدقني انا هقول لك بصراحه نسيت ادور، يعني بس انا محتاج حد يفكرني بقى ان انا ادور، يعني فاهم ازاي؟ الموضوع بقى صعب قوي، الموضوع بقى صعب قوي. انا لو قمت الصبح كل يوم الصبح جبت سمك التونه اللي هي بيعملوا منها علب، دي سمك التونه مليانه اوميجا 3، مفيش فايده برضو. الحاله اللي انا بقيت فيها دي بقت صعبه. طيب نخش بقى السؤال اللي بعده، السؤال الجديد اللي هسيبكم تفكروا فيه شويتين حلوين، وبرضه هو حاجه سهله، ان شاء الله تجاوبوه يعني. يلا بينا اسمعوا مزيكا بتاعت عمل فني، فيلم او مسلسل او مسرحيه، كل اللي عليك انك تعرف ايه هو اسم العمل الفني.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
3: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ويعني عملنا شوية حاجات حلوة لغاية دلوقتي. لسه كمان إن شاء الله بإذن الله هيكون موجود معانا كمان 2 ميني تورنيدو لسه. طيب اروح للرسائل بسرعه جدا. الناس كلها زعلانه برضو كالعاده. همسه باشا منوره الدنيا كلها. منور الدنيا كلها يا فندم. اهلا وسهلا كل الاغاني اهداء. في كمان قبطان ياسر خشب حبيب منور الدنيا بيقول لي اقسم بالله عالمي يا ريت من ده كتير. والميني تورنيدو عالمي حبيب. شوفوا الراجل برضو اول ما شغلنا سيلين ديون والاغنيه بتاعه تايتانيك راح وهو قبطان راح باعت على طول. حبيبي يا قبطان منور الدنيا كلها صديقي العزيز. كمان نسمه الشهيره بنسمه زغروطه منوره الدنيا كلها والله. تقول لي كل مره بكتب لك ما بقتش بتشوف الرساله وشابو لونات عمر خيرت ربنا يخليك يا رب. معلش حقك عليا والله العظيم الضغط الضغط بتاع الرسائل. طيب في كمان احلى مساء عليك منور 90-90 دي عبير من اسماعيليه ويا ريت ميني تورنيدو شيرين بقى ودايما مروق علينا. حاضر عينيا الاثنين. كمان ما قلتش حسام بكره الحلقه ايه. بكره الحلقه معاكم طبعا ان شاء الله هوا ما تقلقوش. في منى يوسف كمان بتقول لا تلاقيش بكره موجود ان شاء الله. وميرسي على كلامك الحلو عجبها الميكس بتاع انغام. في كمان عندي غزل حسام الدين منوره الدنيا كتب الاجابه صح وكمان بتقول يا ريت ميني تورنيدو حميد او ايساف او ايمان البحر. حالا دلوقتي هنسمع حميد. يسريه كمان ربنا يخليكي تسلمي لي على الكلام الحلو. بتقول لي مود الاغاني جامد الاغاني الاجنبي حلو قوي. ربنا يخليكي تسلمي لي كل ذوق دايما. عبير شميس كمان بتقول فقره ووكمان دي واخده البرنامج في حته تانية خالص. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك عبير وبعتالي الإجابة صح والله. كمان عندي عطوفة حبيبة عطوفة بيقول لي ريت حاجة لويتني هيوستن أو سيلين ديون. جبنا حاجة لسيلين ديون وبيقول لي يا أخي حتى الأغاني الأجنبي في البرنامج بتاعك طعمها مختلف. حبيب قلب عطوفة وبيقول لي في الأغاني الأجنبي ما بتطلعش ليه تقول ساعتين جامدين زي الأغاني العربي. لا طلعت والله انت ما خدتش بالك. كمان عظم على عظمة والإجابة هي كذا دي أم روجي برافو عليكي وبتقول لي كي أحلى خبر هنتظرك بكرة إن شاء الله ربنا يخليك يا رب. طيب أنا لسه مكملين على نفس السؤال. ميرو كمان منورة الدنيا كلها. ميرو مساء الهنا والسعادة عليكي ومنورة والله العظيم. مبسوط ان انت موجودة او مبسوط ان انت رجعت تبقى موجودة تاني. طيب اسمعكم المزيكا مرة كمان. دي مزيكة عمل فني عايز اعرف فيلم ايه مسلسل ايه مسرحية ايه وهكذا.

هو اللذيذ في المزيكا دي ان اللي عارفها عارفها واللي مش عارفها مش عارفها، يعني مفيش حلول وسط. يلا بينا احنا نروح للميني تورنيدو اللي طلب مننا كتير النهارده ان احنا نعمل ميني تورنيدو لحميد الشاعري. يلا نسمع كده ميني تورنيدو حلوه، راجعين بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 94.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

متهيألي النهارده عملنا كل حاجه ممكن انها تتعمل. عندنا كان وكمان كتير، كان عندنا ميني تورنيدو كتير، خلي ودنك معايا كانت شغاله، كله تمام كله تمام. حلقه حصه الالعاب وحلقه زحمه جدا زي ما دايما بنقول عليها. طيب خليني برضه اقول شويه رسائل كده في الاخر وبعدين هنقول الاجابه الصح. طبعا من اول الناس اللي جاوبتني صح هي مي عصام، بسم الله ما شاء الله عليها، يعني فظيعه في المسابقه دي. محمد اسماعيل من الاسماعيليه بيقول اول مره اسمع الراديو، بقيت بسمع كل يوم وانا شغال. حبيبي يا محمد منور الدنيا كلها، ويا رب دايما كده كل يوم موجود، ربنا يوفقك دايما يا رب. كمان عندي يسريه منور الدنيا تقول لي بجد شكرا ليك على حلقه القمر النهارده، الاغاني كلها جامده والميني تورنيدو مختلف وجميل، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. يحس عايزين حلقه تقطيع شرايين ممكن، ده عاطف وبيقول النغمه دي بتاعت عمر خيرت. هي عمر خيرت صح، برافو عليك طبعا، بس تقطيع شرايين دي عارف ممكن نعملها امتى؟ انا كنت مغير المسمى ده، كنت مسميها حلقه ال 550 منديل، عملناها من فتره، بس دي يوم ما تتعمل لازم شتاء. يعني تخيل لو انت جايب لك اغاني تقطيع شرايين النهارده مع الحر ده، تعمل ايه؟ يعني ليه اكون سبب في بعض حالات الطوارئ في مصر؟ ليه اعمل كده؟ ليه؟ طارق بيقول لي مساء الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين وكل الناس الحلوه، احلى راديو 90 في الدنيا. هي من حفله لعمر خيرت، انا مشترك جديد وكنت عايز اسمع فضل شاكر، معقول؟ والله انا جبت فضل شاكر النهارده، بس هي طبعا الاستاذ عمر خيرت، بس هي الهدف من المسابقه دي ان انا بجيب مزيكا كانت موجوده في عمل فني، عمل فني زي فيلم او مسلسل او مسرحيه، فالمفروض لما تسمع المزيكا تبقى عارف المزيكا دي بتاعت ايه. وطبعا بنقول الاجابه. داليا الهادي منوره الدنيا بتقول لي نور بتشكرك جدا على الاغنيه، اتبسطت قوي بعتلي الاجابه صح، وبتقول انا جاوبته وانا شغال اهو، منوره الدنيا كلها. ايموس كمان بتقول الحلقه تحفه وحميد رائع واحلى ساعتين جامدين، ربنا يخليك يا رب. انا طبعا قلت لكم ان احنا لسه عندنا 2 ميني تورنيدو، بس للاسف الشديد ان مش هلحق، ف معلش يعني خلاص هنختم بس باغنيه عاديه دلوقتي وهنكمل بقى ان شاء الله المره الجايه. الميكس الاجنبي تحفه، وفقره الميني تورنيدو النهارده حاجه اخر عظمه، تسلم ايدك واختياراتك دي يا هادي الحلمي، ربنا يخليك يا رب. ممكن اغنيه اللي تمنيته ده كنزي احمد الحمزاوي، والله يا كنزي حاضر اوعدك ممكن نعمل كده بكره، حاضر انا الاثنين. موتني ضحك يا حسام وانت بتعيد الاهداء لاحمد حلاوه، فكرتني اللي هو فكرتني لاحمد ابراهيم القاتل بدير النحاس، لا تشرب الدواء، الدواء فيه سم قاتل. انت بعت لي صوره حواوشي جامد قوي، يعني بجد هايل، دي ام شهاب اللي بعت، هايل الحواوشي عظيم في هذه الاجواء او في اي اجواء. هاجر سعيد بعت الاجابات كلها مظبوط. وفاء كمان بتقول لي ايه رايك نعمل ميني تورنيدو لسيمون، والله لو كان في وقت كنت عملت كده، بس حاضر نعوضها المره الجايه بس بيقول لي بدري. خالد رشاد بعت الاجابه مظبوط. صفيه بعت الاجابات ودايما كلامها الحلو اللي بتشجعني بيه، ربنا يكرمك يا رب. عبير شميس كمان عجبها حميد الشاعري. يعني اتمنى نيلي يوسف كمان بعت إجابة بس مش مظبوطة. وعندي بقى آخر حاجة خالص حابب أقول لحبيبتي أم سليم، حقك عليا يا نور عيني وربنا يخليك ليا، ما حرميش منك أبدا، وهاجي مخصوص حلوان عشان أصلحك، ده الأستاذ أحمد رقم آخره 69. خلاص اتكل على الله بقى وروح حلوان عشان أنا قلت الرسالة. يلا نقول بقى الإجابة المظبوطة لآخر سؤال. الإجابة الصحيحة المزيكا اللي احنا سمعينها دلوقتي دي بتاعة فيلم النوم في العسل. فيلم النوم في العسل طبعا كان من بطولة الأساتذة عادل إمام، دلال عبد العزيز، شيرين سيف النصر، وكان للمخرج شريف عرفة، والمزيكا طبعا هي للأستاذ عمر خيرت. والله ما عايز أمشي، بس إيه، نتقابل بكرة بقى، بكره برضو عندنا ان شاء الله حلقه قويه جدا هتعجبكم قوي باذن الله. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من ساعتين جامدين، كنت معاكم حسام عصام دقايق، وهيكون موجود معاكم حبيبي الغالي مينا عطا، وحلقه جديده من سمعني مزيكا، واكيد حلقه قويه كالعاده. نختم بقى بشيرين تباعا تباعا.

شيرين تباع انتباع اغنيه جديده على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في أعمال قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، وقد حضر الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة، وشارك كذلك في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، وتناول فيها الأولويات المصرية والإفريقية بشأن إصلاح النظام المالي العالمي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع كينيا على المستويين الرسمي والشعبي، وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع إلى تفعيل الإعلان الرئاسي المشترك والموقع في يناير 2025 بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الكيني ويليام روتو على هامش أعمال قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في نيروبي. الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد على دعم مصر الكامل لدول الخليج الشقيقة ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة إفريقيا فرنسا. هذا وقد شدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة في توفير

السيسي التزام مصر بمواصلة استكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة. مصر أدانت محاولة التسلل التي قامت بها عدد من العناصر الإيرانية إلى جزيرة بابيان بدولة الكويت الشقيقة، والتي أسفرت عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة دعمها لكافة الخطوات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية أمنها وشعبها وصون سيادتها على أراضيها في مواجهة أي ممارسات تستهدف استقرارها. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات، وذلك في اجتماع بحضور وزراء المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل قاطرة رئيسية لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. ورياضيا، أوساسونا وأتلتيكو مدريد يلتقيان في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا, مستمع الراديو 90 90, ومين عطا معاكم كل 3 و 4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقة التلات النهاردة هي حلقة التوب 10 وأجمد 10 أغاني مكسرين الدنيا الفترة دي. وطبعا زي ما انتوا عارفين بنخش على صفحة الراديو 90 90 ونخش على بوست سمعني مزيكا ونفوت للتوب 3 النهاردة. معانا بدونك آدم, أنا مش فاهمني, أحمد سعد, شيرين, تباعا تباعا. نخش نفوت من دلوقتي عشان نلحق لآخر الحلقة يا جماعة بعد إذنكم. 2-18-10-8-66 رقم التليفون, 1-99 رقم الاسمس, و 0-10-490-90-4 رقم الواتساب. ابعتولنا برضو لو حابين تفوتوا على الاسمس والواتساب كمان, وتبعتولنا عايزين تسمعوا حاجة معنا وسط كده. ايه سبقنا اللذيذ قوي النهاردة, وطبعا الصيف داخل علينا بتقلوا يا جماعة, فنشغل حاجة هادية جدا جدا جدا مناسبة للجو الجميل اللي احنا فيه.

0: عيش معايا اللحظة بقى، عيش معايا اللحظة والجو هيساعدك معاك. يلا باشا روح.
1: انتوا دلوقتي بتسمعوا
2: سمعني مزيكا،
1: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
0: عايز القطة تطلع من جوه قوي.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: احجز زيارتك للنسخة ال 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 85 75 460.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99 ابعت على 99@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ويلا بينا نبدا حلقه النهارده وزباله اغاني بتاعنا المركز العاشر. احتلوا معانا النجم احمد الروبي واغنيته الجديده يا ترى وحشتك. هنسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. بس قبل ما نسمعها عايزين بس نمسي على مريم اسماعيليه. مساء السكر عليك يا جميل, انا بحبك قوي وعايزه اغنيه تعالى او تعالي تعالي بقى عشان بقول لك تعالي جالي كنت ماشي. انا الاثنين احلى مزيكا احلى مزيكا. مساء الخير يا مينا. احلى مزيكا مع مينا؟ انا حازم عبد العزيز من اسكندريه. مساء الفل عليك يا زوم وعلى كل حبايبنا من اسكندريه. والجو عندكم عامل ايه دلوقتي؟ لذيذ ولا ايه الاخبار؟ رطوبه حر برد؟ حد يقول لنا. مين تاني؟ طارق من مصر. منين من مصر؟ مساء الخير يا استاذ مينا وعالبرنامج الحلو ده, منور وكل الناس الحلوه. انت اللي منور ودايما بتسمعنا ومبسوط. نسمع بقى احمد الروبي يا ترى وحشتك, وبعد كده على طول نسمع تعالى رامي صبري.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: واحد 90 90 رقم الاسم اسمه 010-400-90-90-4. بعتونا لو عايزين تسمعوا اي تراك انتوا حابينه او تفوتوا للتوب 3 النهاردة. بدونك ادم انا مش فاهمني احمد سعد شيرين تباعا تباعا سلطان وسيب نفسك معايا مع رامي صبري. عايزك تفك معايا من الحر ده. يلا بينا بقى يلا.

0: سمعني مزيكا مع مين عبا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: خلينا نروح للمركز التاسع مع احتلوا النهاردة معنا النجم محمد كيلاني بغنيتي فك النحس وعمل فيديو كليب لذيذ جدا وبنقوله ألف ألف مبروك يا كيك يا عسل على الغنى اللذيذة قوي دي.

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: 91 9 رقم الاس ام اس و010-499-4 ده رقم الواتساب. ابعتونا لو عايزين تسمعوا اي تراك انتوا حابينه. ونوصل دلوقتي للمركز الثامن. احتلوا معنا النجم احمد زعيم باغنيه يا رايح. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يؤكد استدعاء حمزة عبد الكريم لقائمة الفراعنة المبدئية للمونديال. انطلاق بطولة افريقيا والبحر المتوسط لرفع الاثقال في مدينة الاسماعيلية بمشاركة 27 دولة. منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يستهل مشواره في بطولة امم افريقيا بالمغرب غدا بمواجهة اثيوبيا في الرابعة عصرا. وادي دجلة يواجه الاسماعيلي في 8 مساء بالدوري الممتاز. واخيرا سبورتينج للسيدات يلتقي نظيره الاهلي في 8 مساء في ثالث مباريات الدور النهائي لدوري سيدات السلة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري، ومكملين سباق الاغاني النهارده من حلقه الثلاث من سمعني مزيكا. وصلنا دلوقتي للمركز السابع. معانا النهارده النجم موسى باغنيه اسلكوا يا اخوانا، نسمعها ونفرفش مع بعضينا، نفك شويه. يلا بينا، خلينا في المود اللي هو الاب، بلاش داون، مش عايزين داون خالص، خلينا في الاب على طول.

0: شويه سلكان شويه سلكان يا جماعه مع بعضينا. طيب خلينا نروح للواتساب. انا محمد بسمعك لسه جديد. ممكن اغنيه شيرين الحضن شوك؟ احنا كده كده معانا شيرين طبعا في التوب 3. تبعا بلاش تاخدنا في المود اللي هو الحته دي. مساء الخير يا عم مينا. ممكن بعد اذنك يعني اسمع اغنيه انا غلطان لبهاء سلطان؟ يا جماعه انتوا ليه واخديننا في المود ده؟ بصوا الموضوع عامل ازاي. خلينا في الحته دي، بلاش نروح في بكره. سمعكوا حاجات هاديه ولذيذه. مين تاني؟ مساء السعادة على ملك السعادة. انا صباح احلى صباح يا ايه كوبايه القهوه اللذيذه قوي دي؟ بعتلي صوره كوبايه قهوه لذيذه قوي. وخلصت الامتحانات، الف مليون مبروك. مين تاني؟ انا اول مره اسمعكم كنت زعلانه من بنتي، بس سمعني مزيكا مع مين عطا بقيت مبسوطه. ممكن حاجه بقى الجسار عينيا الاثنين. انا اسمي ماما اموله، احلى ماما اموله في الدنيا، ومايا كمان بنمسي عليها. واحلى مسا عليكم دايما كده بتسمعونا ومبسوطين. هو ده بقى. لكن بقى ما تاخدنيش بقى في المود اللي تحت ده يا جماعه، ارجوكوا بقى. ايه تاني عايزين نشوف؟ مين تاني؟ طيب مساء الخير على احلى اذاعه. ريماس السقا بكره عيد ميلاد باباها، وهو هيكون في الشغل بكره، فهو بيسمعنا دلوقتي. عايزين نمسي عليه ونقول الاغنيه اللي جايه.
1: سمعني مزيكا.
0: الاغنيه اللي جايه دي بقى دي مسها لبابا، ونقول له كل سنه هو طيب وعقبال مليون سنه. وبتمسي كمان على ماما واخوها ياسين واخوها ادم. دي ريماس السقا، واحلى كل سنه طيب لاحلى عمو، ربنا يخليه لك يا رب. يلا بينا.

وصلنا دلوقتي للمركز السادس مع سوري الخامس ولا السادس الخامس دلوقتي انا لو كنت حبيبك جريني المركز الخامس معنا النهارده نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا بعديها على طول طبعا احمد سعد وروبي تاني عشان خاطر اللي طالبها يلا بينا

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في أعمال قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، وقد حضر الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للقمة، وشارك كذلك في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، وتناول فيها الأولويات المصرية والإفريقية بشأن إصلاح النظام المالي العالمي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع كينيا على المستويين الرسمي والشعبي. وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع إلى تفعيل الإعلان الرئاسي المشترك الموقع في يناير 2025 بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الكيني ويليام روتو على هامش أعمال قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في نيروبي. الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد على دعم مصر الكامل لدول الخليج الشقيقة ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة إفريقيا فرنسا. هذا وقد شدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية سواء في السودان أو قطاع غزة، مثمنا التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقدير مصر البالغ للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يتضمنه من أهداف وإصلاحات هيكلية واسعة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وخلال لقائه مع كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في العاصمة الكينية نيروبي، أكد الرئيس السيسي التزام مصر بمواصلة استكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة. مصر أدانت محاولة التسلل التي قام بها عدد من العناصر الإيرانية إلى جزيرة بابيان بدولة الكويت الشقيقة، والتي أسفرت عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة مؤكدة دعمها لكافة الخطوات

0: ورياضيا، أوساسونا وأتلتيكو مدريد يلتقيان في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين سباقنا النهارده. سباق الاغاني وصلنا دلوقتي للمركز الخامس. معنا النهارده اغنيه نقصك ايه لمدحت صالح وادهم صالح. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

0: 90 90. هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكوك.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمع

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري 199 رقم الاس ام اس و 010 490 94 رقم الواتساب. ابعتولنا لو عايزين تسمعوا اي تراك انتوا حابين ان انتوا تسمعوه النهاردة ويشتغل على طول. وصلنا دلوقتي في سباقنا للمركز الرابع نجم سامو زين بغنية قلبي، واحمد ابو زيد عايز يسمع ميكس لعمرو دياب، هسمعه لك على طول بعد سامو زين. نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. This is the song.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36 ليلا 23. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة ليلا 17 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 37% ليلا 28%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 18. شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 26. الغردقة نهارا 32 ليلا 25. بورسعيد نهارا 26 ليلا 19. وأسوان نهارا 42 ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: اتنين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

لعشرة الصبح على الراديو 90 90. لسه الصبح. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9. ووصلنا دلوقتي للمركز الثالث. بس قبل ما نقول المركز الثالث عايزين نمسي على استاذه منال برغش، بعت لنا على البيج بتاعتنا صفحه راديو 90 90. وياسين زيدان ايهاب بيقول مساء الخير وسعاده، انا بقول تباعا تباعا، انا مش فاهمني بدونك ده الترتيب، وعايز اسمع اغنيه لتامر حسني لو لحقنا وفي وقت. اوعدك ان انا اختم النهارده بنجم الجيل. طيب حسب تصويتكم انتوا وصلنا للمركز الثالث النهارده، النجم ادم اغنيه بدونك، نسمعها ونرجع نسمع المركز الثاني والمركز الاول.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90. سمعني مزيكا.
1: المركز الثاني معنا النهارده احتله النجم احمد سعد بغنيه انا مش فاهمني، نسمعها ونرجع نسمع المركز الاول شيرين تبع تبعاً.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز الاول حسب تصويتكم انتوا النهارده. شيرين نجمه مصر والوطن العربي تباعا خدت معانا النهارده المركز الاول. نسمعها وكده نرجع نختم بتامر حسني عشان حد كان بعت لنا عايز يسمع تامر حسني، فهنبدا كده بشيرين ونختم بتامر حسني. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهارده من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا وخلص النهارده السابع على خير. يا رب المزيكا تكون عجبتكم كده وتسلطنتوا معانا في الحلقه. استنوني بكره باذن الله وكل 3 و4 من 7 ل 9 سمعني مزيكا. وبكره محضر لكم شويه مزيكا حلوه قوي، تكنو اورينتال هاوس وديب هاوس، وهدلعكم. اشوفكم بكره على خير باذن الله، وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية، وكذا ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، والتي عقدت على هامش قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية، خاصة في الدول الإفريقية التي بات ينفق عدد كبير منها على خدمة الدين، وذلك أكثر مما ينفق على الصحة والتعليم معا. وأكد الرئيس السيسي على أنه لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن إصلاح النظام المالي الدولي أصبح ضرورة حتمية من خلال استحداث آليات جديدة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية والتوسع في إصدار السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، مع تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد عمق العلاقات المصرية الصينية المشتركة، مشيرا إلى احتفال البلدين بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها عام 2014. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي اليوم رئيس وكالة أنباء شنخوا الصينية والوفد المرافق له. جامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات جريمة اختطاف ناقلة نفط على متنها 8 بحارة مصريين، فضلا عن بحارة من جنسيات أخرى واقتيادها قصرا إلى المياه الإقليمية الصومالية. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة وضمان سلامتهم. بريطانيا تعهدت بتقديم زوارق بحرية مسيرة لحماية الملاحة في مضيق هرمز في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر في الشرق الأوسط، وذلك في ظل استمرار التوترات

مشروعات الطاقة المستدامة، إلى جانب استكشاف فرص جذب استثمارات الشركات النرويجية في مجال البحث عن الغاز في مصر. ورياضيا، أوساسونا وأتلتيكو مدريد يلتقيان في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يختتم تدريباته استعداداً للقاء إثيوبيا غداً في الرابعة عصراً ببطولة إفريقيا تحت 17 عاماً. كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة بهدف دون رد ضمن مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز لكرة القدم. مودرن سبورت يفوز على فاركو بهدف نظيف في الدوري الممتاز. الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري في 8 من مساء الغد في ثالث مباريات الدور النهائي من بطولة دوري كرة السلة للرجال. مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في 10 من مساء الغد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. وأخيرا غدا نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ولاتسيو في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: فتى الشاشة الأول. الجملة دي على فكرة ما كانتش معمولة علشان تبقى ملازمة للجان المصري اللي واكل الجو ده والحبيب الأمور اللي مدوب قلوب العذارة في كل وقت وكل زمان في السيمة. أي نعم هي تحولت مع الوقت لكده، لكن ده كان لقب متفرد بيه واحد بس وأطلق عليه لوحده. أول من أطلق عليه اللقب ده، ولو جينا للصراحة يعني، فهو أكتر واحد لايق عليه اللقب ده هو المبدع أنور وجدي. الراجل ده حدوته كبيرة أوي أوي أوي أوي يا جماعة، والله العظيم زي ما بقول لكم كده تتعمل حكايته مسلسل 400 حلقة، ولا يبقاش فيهم مط ولا لونجر بخمسة ساق حتى. راجل أبدع في كل حاجة عملها في 50 سنة اللي عاشهم على وش الدنيا. مثل في 8 من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، أنتج فكانت أفلامه نقلات في الفن السابع، اكتشف أهم نجوم فترة 40s and 50s، أخرج وألف ولعب مزيكا. خدوا مثلا دي، يحكى عن أبو الأنوار إنه كان لما يقرر يبتدي فيلم يقوم جايب الممثلين اللي في الفيلم كلهم ويلبسهم هدوم الفيلم اللي هو يصممها، ويقوم عامل ديكور للفيلم مشهد من مشاهد الفيلم، ويصور كل الممثلين في الديكور ده ويعمل ألبوم فوتوغرافيا وهاتية صور وكادرات تطلقت تتجمع الفنانين فيها كلهم مع بعض، وهو بياخد الألبوم العظيم ده ويجري على الأقطار العربية يبتدي يسوق الفيلم من قبل ما يتصور عشان يعرف تسويقه ومبيعاته هتبقى ازاي. يطلع بقى إشي دمشق إشي لبنان إشي العراق إشي تونس، الموزعين يشوفوا ألبوم الصور يتوهموا يحبوا الفيلم طبعا، يقوموا مدينه العربين وشارين، يرجع هو محمل بتمن الفيلم ومكسبه فوقه. شوف الدماغ. وكل ده كوم وحياته الشخصية اللي لوحدها عاوزة خميس بجمعة نكون فاضيين نلت ونعجن فيها. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللمين، لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف، كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، كل ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام مع اليمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90-90.

الراجل ده دعا بالغنى والمرض في ساعة استجابة فيتحقق مناه ويجمع ثروة أكتر من 500,000 جنيه في زمن كان صاحب الجنيه ملك. وبعد الفقر والضنك والجوع الحرفي اللي شافه البلية تلعب، بس المرض ما يسيبهوش في حاله ويصاب بسرطان الأمعاء ويتحرم من متع الدنيا رغم الغنى، ويصبح سندوتش الطعمية كل أمل أنور وجدي في موضوع الأكل ده. الحكاية دي وقفتني قصاد معنى عميق قوي، وانتوا عارفيني طبعا في العمق ما توصاش، المعمقة شغالة للصبح. لو كل اللي اتمنيناه في وقت من الأوقات اتحقق، هل ساعتها هنكون سعداء؟ يعني الحاجات اللي بنبقى حنموت عليها دي ولا تحصلش، الشغلانات الكتير اللي تقدمنا لها ولا حصلش فيها توفيق، العلاقات الكتير اللي ابتدت حلوة وجميلة وتمنينا نعيشها لآخر ثانية وهوب فاكست كده وفرطت بسبب أو من غير، الأفلام اللي ما دخلناهاش، الأغاني اللي ما سمعناهاش، الخروجات اللي ما خرجناهاش، وكل القطارات اللي ما لحقناهاش، كل الفرص اللي تمنيناها ولا جاتش، والفرص اللي عدت ولا لحقناهاش، وكل الحاجات اللي ندمنا عليها وزعلنا وتقهرنا كانت تستاهل بجد؟ طب يا ترى لو كانت جت كنا هنستمتع بيها؟ بصوا بعد تفكير حبتين كده، مش كل اللي بنتمناه بيكون هو أحسن حاجة لينا أو عهد الله. يا ما تمنينا حاجات والقدر اختار لنا عكسها تماما، ونغضب ونزعل ونتقهر وتعدي الأيام ونكتشف إن أحسن حاجة حصلت لنا هي أكتر حاجة كان نفسنا ما تحصلش. علينا نسعى في الدنيا أكيد، ولازما ولابد من كل بد نجري ورا الحاجة ونسعى لها، بس إدراك النجاح ده مش بتاعنا بقى، نجحنا خير وبركة ونستمتع بمجهودنا ونتيجته، ما نجحناش وماله، خير وبركة ما هياش آخر الدنيا وهو اكتسبنا خبرة على الأقل. محدش من الآخر عارف الخير فين، ربنا هو اللي بيحدد.

0: الراديو 90 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية للأسواق الخارجية ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية، وكذا ضرورة التعاون لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، والتي عقدت على هامش قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي. الرئيس السيسي شدد على ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية، خاصة في الدول الإفريقية التي باتت وبات ينفق عدد كبير منها على خدمة الدين، وذلك أكثر مما ينفق على الصحة والتعليم معا. وأكد الرئيس السيسي على أنه لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن إصلاح النظام المالي الدولي أصبح ضرورة حتمية من خلال استحداث آليات جديدة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية والتوسع في إصدار السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، مع تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة. دولة الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة اختطاف ناقلة نفط على متنها 8 بحارة مصريين، وأكدت الكويت تضامنها الكامل مع مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها والعمل على عودتهم سالمين. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعرب عن بالغ أسفه لاستشهاد عنصرين من الدفاع المدني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار. واعتبر الرئيس اللبناني أن استهداف العاملين في المهام الإنسانية والإغاثية يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولكل المبادئ الإنسانية. بريطانيا تعهدت بتقديم زوارق بحرية مسيرة لحماية الملاحة في مضيق هرمز في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر في الشرق الأوسط. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية فإن الزوارق المسيرة ستضاف إلى أنظمة أخرى لكشف الألغام البحرية، وذلك في إطار مهمة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بحث مع سفير النرويج بالقاهرة سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة، وخاصة في مجالات التحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المستدامة، إلى جانب استكشاف فرص جذب استثمارات الشركات النرويجية في مجال البحث عن الغاز في مصر. ورياضيا، أوساسونا وأتلتيكو مدريد يلتقيان في 10:30 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
3: ومن أخبارنا
1: موضوع
3: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
1: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
1: معلومة ومعرفة نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محدد
1: لكل المجالات
3: سياسة
1: اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
1: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 36 ليلا 23. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 16 كيلومتر في الساعة ليلا 17 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 37% ليلا 28%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 18، شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 26، الغردقة نهارا 32 ليلا 25، بورسعيد نهارا 26 ليلا 19، وأسوان نهارا 42 ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعادلة الديون السيادية في إفريقيا. الرئيس السيسي يؤكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية. رئيس الوزراء يتابع خطة تدبير الاحتياجات المالية لتوفير احتياطيات الوقود في الصيف. جامعة الدول العربية تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن. مصر تدين تسلل عناصر إيرانية إلى الأراضي الكويتية وتؤكد تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة. وزير البترول يبحث مع سفير النرويج بالقاهرة سبل دعم الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة. وأخيرا الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة بهدف مقابل هدفين ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي دايما مخصصه لحضراتكم من الساعة 11 ولحد الساعة 12 ويوميا علشان نعرف فيه مع بعض كل تفاصيل وأحداث الأخبار. كل ده وأكتر هنعرفه من خلال حلقتنا النهاردة، واللي من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كما أنا هتشرف بوجودي وتقدمها مع حضرتكم، أكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من الملفات والتقارير، سواء كان على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. بنبدأ مع بعض من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته في قمة إفريقيا فرنسا، والعديد من الرسائل اللي هنعرفها من خلال ضيوفنا عبر الهاتف. بعد كده بنروح لشيخ الأزهر في لقاءاته اليوم، وهو بيتكلم عن تقديره لجهود السعودية في موسم الحج وخدمة حجاج

آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لـ1 الظهر على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 99.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 99. هنروح دلوقتي مع حضراتكم لملف اهتمامات مصرية، واللي هنعرف فيه اهتمام مصري بالقارة الإفريقية كان واضح جدا في كلمة السيد الرئيس في كلمته في نيروبي، واللي قال فيها لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية. في أيضا يعني العديد من التصريحات حول كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية في الدول الإفريقية، والعديد من التوجيهات أيضا اللي أدلى بها السيد الرئيس النهاردة. هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ورئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا يا فندم. يعني في البداية بنتكلم عن رسائل السيد الرئيس النهاردة في قمة إفريقيا فرنسا في نيروبي، واللي كانت خلينا نقول استكمال الاهتمام الدبلوماسية الرئاسية المصرية بكل القضايا والمتطلبات الخاصة بالقارة السمراء. إزاي حضرتك شاهدت هذه الرسائل وما تحمله من معاني؟
2: بالتأكيد هي مشاركة مهمة من السيد الرئيس التخصصي في قمة مهمة، وهي قمة فرنسا أفريقيا، وهي القمة الأولى من نوعها التي يعقدها الجانب الفرنسي مع دول القارة الأفريقية من أجل تعزيز الشراكة مع دول القارة الأفريقية. وكما هي العادة مع مختلف الشراكات الدولية من الدول الكبرى والمجتمع الدولي مع القارة الأفريقية، دائما ما الدول المصرية ما تكون هي نافذة المجتمع الدولي على الأسواق الأفريقية والقارة الأفريقية. ومن هذا المنطلق يمكن السيد الرئيس أفتاح السيسي يعني أنت في كلماته أشار إلى هذا المعنى بأن مصر هي بوابة أفريقيا، بوابة أوروبا والمجتمع الدولي والقوى الدولية والشركات الدولية إلى قارة أفريقيا. نعم. بحكم بالنظر إلى موقعها الجغرافي طبعا والجيوش السياسي، وبالنظر إلى مشروعات تنموية، مشروعات استراتيجية كبرى على رأسها مشروع منطقة اقتصادية في قناة السويس، وقناة السويس كمجرى ملاحي حيوي للتجارة العالمية. هذا بعد البعد الآخر السيد الرئيس في كلمته في القمة اليوم تحدث عن مجموعة من الرسائل التي تهم شواغل دول القارة الأفريقية ومعنية بالتحديات القارة الأفريقية، وأهمها ضرورة المشاركة في تنمية دول القارة بزيادة الاستثمارات الأجنبية في دول القارة. واحدة من المعاني هي أنه لا سلام بدون تنمية ولا تنمية بدون سلام، من طلق أن مصر دائما هي حريصة على دعم السلم والأمن في القارة الأفريقية، وبتحرص بشكل مستمر على إنهاء التوترات والنزاعات التي تشهدها مناطق مختلفة في القارة بآليات سلمية وحلول سياسية ودبلوماسية تضمن عدم عودتها مرة أخرى وتضمن الحل الشامل لها. البعد الثاني يمكن واحدة من التحديات اللي تحدث عنها السيد الرئيس هو تحدي الديون وعباء الديون على دول القارة الأفريقية.
1: صحيح.
2: ويمكن السيد الرئيس يمكن أشار إلى ضرورة أن يكون هناك نظرة لمعالجة هذا الأمر، لأن أعباء الديون قد تكون واحدة من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها عدد كبير من دول القارة. وطرح السيد الرئيس مبادرة في هذا الصدد بأن يكون مبادلة هذه الديون بمشروعات تنموية داخل دول القارة، أعتقد دي مبادرة من المبادرات العملية التي يمكن من خلالها دعم التنمية من الشركاء الدوليين في دول القارة. السيد الرئيس يتكلم على الدور المصري، الدور المصري الجاي من دول القارة، والسردية المصرية الخاصة بدعم التنمية والشراكة مع دول القارة الأفريقية، ويتحدث كما قلنا على أن مصر هي تشكل هي مدخل أو بوابة أو نافذة لأي شركات دولية من حكم موقعها الجغرافي. هناك شركات ناجحة، لو نظرنا مثلا إلى واحدة من شركات الصين وأفريقيا، هناك منطقة اقتصادية صينية في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وهي من ما تعتبر منصة من المنصات الصناعية الصينية التي تستهدف الأسواق الأفريقية. نفس الأمر أيضا المنطقة الصناعية الروسية، الفلسفة لإقامة هذه المنطقة في المنطقة الاقتصادية قناة السويس هي أن تكون منصة صناعية روسية كنافذة للأسواق الأفريقية، وبالتالي مصر بموقعها الجغرافي ومشروعاتها الاستراتيجية قادرة أن تكون هي نافذة المجتمع الدولي نحو الأسواق الأفريقية.
1: نعم، إذن فنحن نتحدث عن العديد من التوجهات والتصريحات الهامة التي تخص القارة السمراء بوجه عام، واللي وضحتها بمزيد من التفاصيل ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف وأيضا رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإخبارية. فبشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا
1: ليك يا فندم. وبنروح كمان مع حضراتكم من هذا الملف الأول تقرير معنا، واللي بيتكلم عن حزب الحرية المصري، واللي بيقول ان كلمة السيد الرئيس في قمة افريقيا فرنسا عكست رؤية واقعية لدعم القارة. ده كان من خلال إشادة من حزب الحرية المصري بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة إفريقيا فرنسا في العاصمة الكينية نيروبي، مؤكدا أن كلمة السيد الرئيس حملت رسائل مهمة بتعكس ثقل مصر السياسي ورؤيتها المتوازنة تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية اللي بتواجه القارة الإفريقية والعالم. كمان نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام أحمد مهني أكد أن حديث الرئيس السيسي بشأن ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي جاء معبرا وبوضوح عن تطلعات الدول النامية والإفريقية. ده كان خاصة في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة اللي بيشهدها العالم كله نتيجة من التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد، وكمان تداعيات تغير المناخ وتراجع تدفقات التمويل والمساعدات التنموية. واختتم بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل للجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون الإفريقي والدولي وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي بشكل يخدم مصالح الشعوب الإفريقية وكمان العربية. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90 في برنامجكم برنامج آخر اليوم، وبنروح من هذا الملف لملفنا الثاني في حلقتنا النهاردة، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا على هوا الراديو 90-90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، ودلوقتي بنروح مع حضراتكم زي ما قلنا قبل الفاصل لملفنا التاني. بنتكلم فيه عن شيخ الأزهر ولقاءاته اليوم، وكمان أشاد بجهود السعودية في موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وعلاقات وروابط الأزهر مع فرنسا بجانب المعاهد الأزهرية اللي استعدت لانطلاق امتحانات غدا. كل ده وأكتر هنعرفه من خلال ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 90-90. أستاذ عمر، أهلا بيك.
2: أهلا
1: بيك أستاذ مازن، في حضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، وحابين نعرف في بداية الأمر تفاصيل لقاء فضيلة شيخ الأزهر اليوم مع سفير السعودية ومن ثم سفير فرنسا.
2: أنا عارف إن الوقت أكيد ضيق عند حضرتك، ولذلك أنا مش هطول وهقول سريعا. صحوة اللقاءات، وإن كانت اللقاءات كلها تنافس بعضها في الأهمية، فاللقاء الإمام الأكبر النهاردة كان مع سفير فرنسا، ثم عقبه لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية. اللقاء الأول كان مع سفير فرنسا، كان هذا اللقاء تحدث فيه الإمام الأكبر عن العلاقات الوطيدة ما بين الأزهر الشريف وما بين الدولة الفرنسية في الجانب الثقافي وفي الجانب العلمي. والإمام الأكبر وصف هذه العلاقات بأنها علاقات علمية وعلاقات ثقافية متينة في الأقسام بتاعة اللغة الفرنسية في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ومركز تعليم اللغة الفرنسية بالأزهر. هما الاثنين بيمثلوا دور مهم في تطوير هذه العلاقة وفي تقدمها. شيخ الأزهر تحدث عن أنه هو تعلم عن اللغة الفرنسية حينما كان يدرس في فرنسا، وتمكن من هذه اللغة هو وأبناء جيله من الدارسين بالأزهر الشريف، حتى أنه قام بترجمة مجموعة من الكتب الفكرية والدينية إلى اللغة الفرنسية، وحتى أنه داعب السفير الفرنسي قائلا: لولا بعض المشاغل العلمية والمهام الأخرى كنت أتمنى أن أستمر في هذه الترجمات، متمنيا أن شباب الباحثين يهتموا بهذه الترجمات. الشيخ الأزهر في هذا اللقاء تحدث برضو عن الأزمة الحالية التي يشهدها العالم، وقال أن هذه الأزمة حاليا مشكلة غطرسة ومشكلة كبر، وأن الاستناد في هذه المشاكل المادية اللي يشهدها العالم دلوقتي هي تستند إلى قوة السلاح، وأن الحروب اللي بتندلع حاليا بتندلع ملهاش أسباب حقيقية سواء كانت في الشرق أم كانت في الغرب، وأن أثار هذه الحروب تؤثر اقتصاديا وتؤثر اجتماعيا على العالم بصفة عامة. السفير الفرنسي تحدث عن العلاقات المصرية، وأن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات ممتدة وأنها علاقات لطيفة، وأن هذه العلاقات ترجمها اللقاءات السياسية التي تعقدها القيادات المصرية والقيادات الفرنسية، وآخرها الزيارة التي قام بها السفير الفرنسي الرئيس الفرنسي إلى الإسكندرية حينما افتتح إحدى الجامعات المتحدثة بالتبع الفرنسية، وقال إن العلاقات دي علاقات متجذرة وصفقات متفقة، واتفق مع الإمام الأكبر في رفض كل القوى المنصفة لهذه الحروب التي تؤثر على العالم اجتماعيا واقتصاديا. هذا بالنسبة للقاء الأول. أما اللقاء الثاني فكان مع السفير السعودي، وهذا اللقاء فيه من الروح ومن الروحانيات الكثير جدا، خاصة أنه يأتي متزامنا مع موسم الحج الكريم، وأن السفير السعودي تناقش مع الإمام الأكبر في التوجه العام الذي تنوى عليه المملكة أو تحرص عليه المملكة من أجل خروج موسم حج بشكل آمن، وخاصة أن وزارة الحج السعودية بالأمس أعلنت رفضها أي وجود أي شعارات سياسية أو رفع أي شعارات سياسية خلال موسم الحج، وأن الحج عبادة خالية من الشعارات السياسية.
1: أستاذ عمر، أستاذ عمر، يعني لو حضرتك سامعني اتفضل يا فندم.
2: معاك يا فندم،
1: اتفضل.
2: وأن تحدث الإمام الأكبر مع السفير مع زيارة على ارتفاع الصوت من عندي، والإمام الأكبر تحدث مع السفير السعودي في أنه يتمنى لموسم الحج أن يخرج بشكل متميز جدا، وأن الأزهر الشريف يمد يده بكل ما تستطيع او ما تريد المملكه العربيه السعوديه ووزاره شؤون الحج السعوديه من اجل خروج موسم حج بشكل يناسب التطلعات لكافه دول العالم الاسلامي. وتحدث الطرفين الامام الاكبر مع السفير السعودي عن العلاقات التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية وتربط المصريين بأشقائهم السعوديين.
1: يعني تفاصيل هامة واضحة تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 99. حابب أشكرك عليها وعلى كل التفاصيل. شكرا جزيلا.
2: شكرا أستاذ مالك.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هواء راديو 90 90 ومستمرين في كل ملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بعد الفاصل هنروح مع حضراتكم لملفنا الثالث وهنعرف عنه مزيد من التفاصيل. خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي بنروح لملفنا التالت واللي بنعرف فيه من خلال تحت القبة، وهو اسم ملفنا النهاردة. بنعرف من خلاله الجلسة العامة من مجلس الشيوخ، أهم ما دار فيها من ملفات جماهيرية وما تم مناقشته في اللجان النوعية، من خلال الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف والمسؤولة عن ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90-90. أستاذة فريدة أهلا بيكي. أستاذة فريدة، أستاذة فريدة، طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال بالأستاذة فريدة محمد، فخلونا على ما نحاول نعاود الاتصال بها مرة تانية. نطلع فاصل إعلاني نرجع لكم مرة تانية على هو الراديو 90-90 وبرنامجكم آخر اليوم.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما حضراتكم عرفتم قبل الفاصل تعذر الاتصال بالأستاذة فريدة محمد، فخلونا نروح لملف تاني من ملفاتنا النهاردة واللي بنعرف عنه مزيد من التفاصيل وبالتحديد عن الوادي الجديد. أول مركز متكامل للتوعية وعلاج الإدمان والمؤتمر العلمي التاني لشباب الباحثين اللي بيناقش المستقبل الأخضر هيكونوا هم محور مكالمتنا وتفاصيلنا اللي هنعرفها من خلال الإعلامي الأستاذ محمد حسنين مراسل الراديو 90 90 في محافظة الوادي الجديد. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بمستمعيك. أهلا بيك.
1: أهلا وسهلا يا أستاذنا، وحابين نعرف تفاصيل إنشاء أول مركز متكامل للتوعية وعلاج الإدمان في الوادي الجديد وأهم ما تم كشفه عن هذا المركز.
2: يمكن بالفعل كما ذكرت محافظة الوادي الجديد استقبلت خلال هذا الأسبوع دكتور عمرو عثمان أحد التنفيذيين المسؤولين عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان دار الوادي في يعني جولة تفقد فيها الوادي الجديد، وكان التقى بالسيدة حنان مجدور الدين محافظ الوادي الجديد لبحث إنشاء أول مركز متكامل لعلاج الإدمان وتقديم خدمات التوعية والكشف المبكر بالمجان لأبناء الوادي الجديد. السيد المحافظ طبعا كانت بتبحث أن يكون في الوادي الجديد مركز لعلاج الإدمان والتعاطي، وده طبعا كان بيكلف الأسر حقيقة مبالغ كبيرة جدا للعلاج والتشافي في مراكز متخصصة خارج الوادي الجديد. فست المحافظ حريصة على أن تقدم هذه الخدمة لأبناء الوادي الجديد بالمجان، وتقدمها في طبعا من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمجلس الوزراء. وست المحافظ كانت حريصة على أنها تخصص يعني أحد الأماكن لإنشاء المركز لبحث استخدامه كمركز متخصص في علاج الإدمان والتعاطي. وطبعا ده في الخارج، لأن طبعا المحافظة فيها أماكن شاغرة بعد نقل طبعا مديريات الخدمات إلى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الزكية، فأصبح في أماكن شاغرة تقدر المحافظة تخصصها لأي خدمة من الخدمات. فكان ست المحافظ حريصة على أنها طبعا تقدم دعوة لوفد مركز علاج الإدمان والتعاطي في مجلس الوزراء، انه كمان تفقدوا احد الاماكن اللي ممكن تبقى مركز متخصص لعلاج الإدمان والتعاطي في الفرجة. وده طبعا يحتاج الى جهود كبيرة جدا بتبذلها المحافظة مع مديرية النظام الاجتماعي مع مركز طبعا علاج الإدمان في مجلس الوزراء، وده اللي بتسعى عليه السيدة المحافظ السيدة حنان مجد نور الدين محافظة الوادي الجديد في إنشاء أول مركز لعلاج الإدمان والتعاطي في الوادي الجديد. احنا طبعا أهل الوادي بنبارك هذه الخطوة، لأن طبعا في حالات كثير من الشباب بيتعرض لأزمات نفسية وبيتعرض لهذه المواقف طبعا، فبالتالي يتم علاجها في مراكز متخصصة في أسيوط وفي القاهرة وفي الإسكندرية، فده كان بيحمل الأسرة تكاليف كبيرة جدا في الانتقال وفي العلاج في هذه المراكز المتخصصة. فالمحافظة حريصة على أن تقيم هذا المركز لعلاج الراغبين في التعافي من الإدمان والتعاطي. كمان الموضوع الآخر هو موضوع متعلق بالمؤتمر العلمي الثاني لشباب الباحثين في كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد، وكان طبعا الجامعة اختارت عنوان العلوم الأساسية التطبيقية والمستقبل الأفضل، وكان شارك حقيقة في المؤتمر العلمي الثاني لشباب الباحثين في كلية العلوم عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المؤسسات العلمية والشركات المتخصصة. الدكتور عبد العزيز منصور رئيس الجامعة بيؤكد على أن الجامعة بتولي اهتمام كبير جدا بدعم البحث العلمي وتشجيع الشباب اللي باحثين على الابتكار والابداع. والمؤتمرات طبعا بتبقى فرصه حقيقيه ومنصه لعرض ابحاث الشباب الباحثين سواء في طلاب الماجستير او الدكتوراه او طلاب السنوات الاخيره في الكليه في مختلف الاقسام. وكانت حريصه الجامعه انها تقدم دعوه لعدد من الشركات وعدد من المؤسسات المتخصصه في الوليدين كمشروع في استشارة مصر والتضامن الاجتماعي والمراكز البحثيه ومحطات البحوث الزراعيه انها تشارك واوراق بحثيه في مؤتمر شباب الباحثين الثاني كليه العلوم بجامعه الوادي الجديد.
1: يعني تفاصيل هامة ورؤية واضحة تفضلتم بها ضيفي العزيز الإعلامي الأستاذ محمد حسنين مراسل الراديو 99 في محافظة الوادي الجديد. بشكر حضرتك عليها. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: بننتقل من هذا الملف لواحد خلينا نقول من أكثر الأخبار المأساوية اللي كل حضراتكم شاهدتموها في الفترة الماضية. بنتكلم عن غياب ورحيل خلينا نقول أيقونة من أيقونات الفن المصري واللي كان بدون مبالغة صوته واحد من أهم الأصوات اللي شكلت طفولة جيل كامل. وظهوره سواء كان على الشاشة أو المسرح أو كمان السينما كان مؤثر وملحوظ بشكل كبير ويساند كل أجيال السينما. ومفيش حد يعتبر بيسمع صوته في مكان إلا ويقدر يميزه سواء كان من خلال فيلم يعني بنتكلم عن عمل مسرحي بنتكلم عن كرتون بنتكلم عن رحيل الفنان الكبير الراحل عبد الرحمن أبو زهرة واللي نعاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال أنه قدم أعمال فنية قيمة ومميزة. والمصريون أيضا ودعوا أبو زهرة بعد حياة فنية ثرية. ده كان في حضور فني وإعلامي وشعبي كبير تم وداع الفنان المصري الراحل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد في غرب القاهرة، ومنها ذهب لمقابر الأسرة وقبلها مرت سيارة بيضاء بتحمل الجثمان بمقر المسرح القومي في وسط القاهرة ومسجد الحسين في قلب القاهرة القديمة. ده حسب وصية الراحل اللي غيبه الموت مساء الاثنين أثناء خضوعه للعلاج في مستشفى حكومي من تداعيات التهاب حاد في التنفس. السيد الرئيس كمان قال في تدوين له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بسم الله الرحمن الرحيم، خالص العزاء في وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي قدم أعمالا فنية قيمة ومميزة في المسرح والسينما والتلفزيون. تغمده الله بالرحمة والإحسان وأصدق المواساة لأهله ومحبيه. أسرة الفنان الراحل أبو زهرة كان معهم نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي في استقبال المعزيين، وكان أول الحضور الفنان رشوان توفيق، واستبقت الجنازة ترتيبات من أجل التغطية الإعلامية دون أي خروقات. كمان يعني بنتكلم عن الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة وهو من مواليد محافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1958، عمل في وزارة الحربية موظفا مدنيا، ثم عين ممثلا بالمسرح القومي في عام 1959، وكانت مسرحية عودة الشباب أول أعماله. قدم بعدها نحو 100 عمل مسرحي إضافة إلى أعمال درامية وسينمائية شهيرة وعدد كبير من الأعمال في الإذاعة المصرية اللي كلنا اتربينا على صوته فيها، صوت الراحل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة. طبعا بنتقدم بخالص العزاء لكل أسرته ومحبيه وأقاربه، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية على هوا الراديو 99.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة ثانية وملفنا الخامس، وهنعرف عنه مزيد من التفاصيل عن حملاتنا المرورية وكمان خدمتنا الأمنية. بنتكلم عن جهد أمني كبير في خدمة الحجاج في مكة والمدينة، بجانب حملات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والحملات المتواصلة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع. كل ده هنعرفه من خلال زميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90-90. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا، أهلا بكتبك، أهلا بالسادة المستمعين الكرام،
1: أهلا بيك. وحابين نعرف تحركات بعثة الداخلية في مكة والمدينة المنورة اللي موجودة في خدمة فوج الحجاج المصريين.
2: في البداية طبعا حابين نأكد على دور جهود وزارة الداخلية في التواصل بتطبيق حجاج القرعة إلى المدينة المنورة بتسهيلات كبيرة من الضباط المسؤولين عن بعثة الحج لتسهيل إجراءات السفر والانتقال إلى الفنادق التي تم اختيارها بالقرب من الحرم النبوي الشريف، وسط إشادة من جميع الحجاج بمستوى التنظيم والرعاية من الأفراد.
1: طيب احنا كنا كمان بنتكلم عن نتائج الحملات المرورية في الساعات 24 الأخيرة، فلو نعرف عنها مزيد من التفاصيل.
2: خلينا طبعا في البداية برضه استخدام الحملات المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية. تمكنت هذه الحملات وهي الإدارات العامة للمرور المختلفة على مستوى الجمهورية من ضبط 98,667 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، مواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم فحص عدد 1230 سائق تبين إيجابية، منهم 74 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم. وأيضا بتواصل الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأمان بالطريق البئري الإقليمي حملاتها المستمرة على مدار 24 ساعة، حيث تمكنت هذه الحملات من ضبط 518 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها تحمير ركاب شروط الترخيص أمن المكانة، وتم فحص 158 سائق تبين إيجابية، منهم 7 حالات تعاطي المواد المخدرة، وتم ضبط عدد 9 محكوم عليهم ب 12 حكم، وتم التحفظ على مركبه لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه. كذلك ايضا على الصعيد الامني والحملات الامنيه المكثفه بالتنسيق مع قطاع مكافحه الجرائم والنصب والاحتيال على المواطنين، اكدت معلومات تحريات الاداره العامه لمكافحه جرائم الاموال العامه لقطاع مكافحه الجرائم العامه والجريمه المنظمه قيام عنصرين شديدين من الاجرام بمنطقه او محافظه المنيا بالنسبه للاحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم عقب اتهامهم بكونهم موظفين خدمه عملاء بالبنوك المختلفه، وطلب تحديث بياناتهم البنكيه والتحصيل على بيانات البطاقات الدفع الالكترونيه الخاصه بهم، وايمانهم بقدرتهم على مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنهم بموجب ذلك الاستيلاء على اموالهم واستخدامهم في اجراء عمليات شرائيه على مواقع تسويق الكتروني واجراءات تحويلات ماليه على بعض المحافظ الالكترونيه، خاصه تم تعقيب هذه الاجراءات وتنسيقا مع اجهزه التجاره المعنيه بوزاره الداخليه، تمكن من ضبطهم، وكانت بحوزتهم 4 هواتف محموله، 7 شرائح هواتف محموله، فحصان تبين احتوائهم على الدلائل التي تؤكد نشاطهم الاجرامي، وبمواجهتهم اقروا بنشاطهم الاجرامي على النحو المشار اللي احنا بينا عنهم، وتم او تحديدا اعترف بارتكابهم عدد 11 وقعه بذات الاسلوب، وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه بالدعم.
1: نعم، الزميل العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول ملف الأمن والمروري لراديو 90-90، بشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل.
2: شكرا جزيلا، تحياتي للسادة،
1: شكرا جزيلا. وللأسف وقتنا بينتهي مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة، ولكن خلونا قبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم نعرفكم لمحة عن أهم وأحدث الأخبار الموجزة، واللي فيها عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عدة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين على هامش قمة إفريقيا فرنسا في نيروبي، تبادل معهم الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. كمان على الصعيد الحكومي، فدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة زفت بشرى سارة للملايين من أصحاب الوحدات السكنية، مؤكدة أن الحكومة بتدرس بجدية إلغاء شرط تشطيب الواجهات كمتطلب أساسي لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء. كمان على الصعيد الديني، فدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية استقبل اليوم وفد الأوقاف الديني في محافظة أربيل العراقية وبرئاسة طيب زهر عبد الرحمن المدير العام للأوقاف الدينية بالمحافظة. ده كان لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الدعوية والفكرية والعلمية. كمان ردا على إشاعات في مواجهة حاسمة للإشاعات، نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله مؤخرا عبر إحدى الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور منشور منسوب للوزارة بيزعم بدء العمل بنظام اتصالات جديد بيتيح مراقبة جميع المكالمات والمحادثات عبر مختلف التطبيقات الإلكترونية. كمان على الصعيد الثقافي، فالمجلس الأعلى للجامعات أعلن فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية عن فيلم توعوي وتحت عنوان الكرامة والإنسانية خط أحمر. وبنروح للرياضة، واللي فيه تمنح لائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف فريق زد الأولوية في المشاركة بنسخة جديدة من بطولة الكونفدرالية الافريقية بوصفه وصيف كأس مصر هذا الموسم بعد خسارته أمام بيراميدز. وأخيرا وليس أخيرا، وفي حالة الجو، الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد غدا انخفاض في درجة الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى نهارا، شديد الحرارة على جنوب البلاد ومعتدل ليلا. لحد هنا للأسف انتهى وقتنا مع حضرتكم على هوا الراديو 90-90، واللي كان من خلال ملفات من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة إناس سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضرتكم. كنت معاكم أنا في خلال هذه الساعة مازن سامي في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة. غدا بإذن الله هيكون معاكم زميل آخر وهيكلمكم عن كل التفاصيل والملفات، سواء كان على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي، بكل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية المختلفة، هتعرفوها لحظة بلحظة زي ما احنا متعودين على هواء الراديو 90-90 في برنامجكم برنامج آخر اليوم. أما دلوقتي خلونا نقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين للراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في قمة إفريقيا فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي. الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكيني ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل. الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه. الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لدول الخليج ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها. مصر تدين تسلل عناصر إيرانية إلى الأراضي الكويتية وتؤكد تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه إلى بكين لحضور قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني. ترامب يؤكد قدرة الولايات المتحدة على منع إيران من تخصيب اليورانيوم أو امتلاك السلاح النووي. وزير البترول يبحث مع سفير النرويج بالقاهرة سبل دعم الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة. وأخيرا منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 يواجه إثيوبيا في الرابع من عصر اليوم الثلاثاء ببطولة إفريقيا تحت 17 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

0: راديو 99 أكيد هتحب الغنى معاه.
1: ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

البنت ليه بقى هي؟

يفعل الحب سعى يحلو بحبي.

خطوف بتجنن من حركاتك.

我就。

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك

سألت عقلي فصم وقال لا.